0: اقرأ
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

شخصية تعتبر صاحبة الامتياز بإخراج ظاهرة النفاق إلى الوجود. لم يكن الناس قبل ذلك إلا مؤمن أو كافر مجاهر بجحوده. فأضاف ابن سلول طريقا ثالثا أخطر من صريح الشرك، وهو الكفر الخفي، ليعمل على هدم الإسلام من داخله. المنافق أسوأ من الكافر، لأنه ساواه في الكفر وزاد عليه بالخداع والتضليل، فيكون ضرره شديدا والحذر منه قليلا بخلاف الكافر. المنافقون أو الطابور الخامس هو موضوع حلقتنا اليوم، ويمثلها رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول شخصية قيادية من قيادات يثرب المدينة المنورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد قادة ورؤساء الخزرج، وكان على وشك أن يكون سيد المدينة قبل أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله ابن أبي ابن سلول الأزدي من قبيلة الخزرج القحطانية من أهل يثرب، فهو عربي وليس يهودي كما يظن البعض. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يثرب تعيش توتر سياسي وعسكري بين الأوس والخزرج، معارك لا تتوقف، منها معركة بعاث العظيمة، وما انتهت ثورة ولا قتال حتى تقوم من جديد وتشتعل. فاجتمع الحكماء بينهم واتفقوا على إنهاء هذا الصراع بأن ينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول حاكما على المدينة، وبدأت الترتيبات لذلك، وبدأ يعني بعض الناس يعد له تاج الملك حتى يصبح ملكا. في هذه الأثناء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فتبخر حلم ابن سلول بأن يكون ملكا، وؤدت هذه الفكرة بدخول الإسلام إلى أرض المدينة واجتماعهم حول راية النبي صلى الله عليه وسلم. الأوس والخزرج سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أيضا، المدينة كانت مقسمة ثلث أوس ثلث خزرج وثلث يهود، فكلهم وافقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحت الأمر الواقع يديرهم، مسلمهم وكافرهم ويهودي ويهودهم، الكل اتفق على ذلك. فهنا صارت نظرة ابن سلول لهذا الدين تقوم على أساس أنه قد حرمه من الملك والسلطان. وطبعا هنا المصالح الشخصية على مدى التاريخ تقف عائقا عن نصرة الحق، بل تقف تسبب معاداة ويعني مواجهة مع الحق من أجل المصالح الشخصية. فكان يحاول استعادة هذا الحلم من خلال القضاء على الدولة الإسلامية الوليدة. ومنذ ذلك اليوم ابن سلول قرر العداوة للمسلمين، لكنه تفنن في صنع الافتراءات واختلاق الفتن وزرع بذور الاختلاف وإعاقة هذه الدولة الإسلامية الناشئة. وفي البداية كان يعني يحاول أن يخفيها، مع الأيام بدأ يظهرها، فمارس الكيد لهذا الدين سرا أحيانا كثيرة، وفي حالات أيضا علنا، محاولة منه أن يسيطر على مقاليد الأمور في المدينة. مثال على خطورة هذا النفاق. على فكرة يعني كلمة النفاق كلمة خطيرة جدا جدا. معنى النفاق أن الإنسان في داخله كافر، لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله، لكنه في ظاهره يعلن الشهادتين ويعلن الالتزام بالإسلام. فهو الذي بدأ هذا، قال هذا الدين جديد وسيسيطر، فدعا جماعته وأنصاره أن يتظاهروا بالإسلام سرا وهم كفار. وذلك لا يجوز، لا يجوز لواحدة تقول لوحدة تقول لها أنت منافقة، هذا لا يجوز، لأن يعني كلمة منافقة يعني كلمة كافرة. قولوا ذات وجهين، قولوا كلمة ثانية ما في مشكلة، بس منافقة هذه كلمة كفر لا تجوز. فخطورة النفاق ظهرت في مواقف كثيرة، منها ما ظهر في غزوة أحد مع بدايات الإسلام. هذه المسألة ظهرت، فعندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بخبر قدوم قريش إلى بجيشها إلى المدينة للثأر من غزوة بدر، استشار أصحابه وخيرهم بين الخروج لملاقات الجيش خارج المدينة أو البقاء في المدينة، فإن دخلوا عليهم قاتلوهم في شوارع المدينة. فكان رأي بعض الشيوخ ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء، لكن كثير من الصحابة ممن لم يكن لهم شرف القتال في بدر وخاصة الشباب رغبوا في الخروج لمواجهة الأعداء وإثبات أنهم أقوى من هؤلاء الأعداء، وما زال أصحاب هذا الرأي يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم. فخرج عليه السلام من المدينة في 1000 من أصحابه في شوال على رأس 32 شهر من هجرته من المدينة من مكة إلى المدينة، حتى إذا كانوا وصل الجيش بين المدينة وأحد، هنا أعلن عبد الله بن أبي بن سلول موقفه، وهو كان قائد لحوالي ثلث الجيش دخلوا في النفاق تقريبا أو متأثرين بهذا النفاق، وكر راجعا انسحب ب300 وهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له، وما ندري على ما نقتل أنفسنا. فهنا تبعهم عبد الله بن حرام لأن جزء كبير منهم كان من قبيلته من فخذه هو، فبدأ يناشدهم الله كيف تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تستجيبون لهذه الفتنة. وهنا قال زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو ما راح تصير معركة، أكيد راح يصير تفاهم، ما راح يصير معركة. فاضطرب الصف وثار الجدال بين صفوف الصحابة، ففرقة منهم تقول لا بد من الالتزام، ومنهم من يقول لا نرجع لأن ما في قتال والقتال داخل المدينة أجدى، وأصبح الموقف صعبا. وأثر هذا الانسحاب انسحاب ابن سلول في غزوة أحد وكان من أسباب الانتكاسة الرئيسية، لكن زادت أنه بعد المعركة زادت وقاحته بعد أن قتل 70 من المسلمين وجرح 70 آخرين، مع ذلك لما في أول جمعة اجتمع فيها المسلمون وقف وبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكه الناس من ثيابه وأجلسوه كي لا يسمعوا منه، فقام من فوره وخرج من المسجد ما صلى الجمعة معهم، فلقيه رجل من الأنصار فقال له ارجع يستغفر لك رسول الله يعني اعتذر، فقال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. إذن كانت هذه هي الحادثة الأولى، أول ردة فعل من قبله وأول ردة فعل إيجابي بمواجهة المنافقين من الذين أجلسوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون من خلال هذه المسألة نظرة ثاقبة كيف التصرف مع شخص يتحكم في ثلث الشعب يتحكم فيه. الحكمة أن تجعل الناس ينصرفون عنه ولا يسمعون منه، وفي هذه الحالة يكون إبعاد الناس عنه أولى من مواجهتهم. على كل حال بعد انتصار المسلمين على يهود بني قينقاع حدثت حادثة أخرى، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني قينقاع واستسلموا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على وشك أن يصدر القرار فيهم، فهنا سارع ابن سلول هذا المجرم سارع للشفاعة لليهود الذين خانوا المسلمين وخانوا العهد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه أن لا يقتلهم، فقال يا محمد أحسن إلى موالي. ثم وصل الأمر أن مسك ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وشدها، الصحابة ينظرون إيش هذه الجرأة، فبدأ يصرخ في النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى موالي قد منعوني من الأحمر والأسود، إني امرؤ أخشى الدوائر أخشى تنقلب علي هؤلاء حلفائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف غير العادي، شخص يتجرأ بهذه الصورة، أراد أن ينهي هذه المسألة فقال هم لك
وأمروهم بالجلاء من المدينة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي يعاقبهم. وظهر أيضا مرة أخرى في غزوة بني المصطلق التي حدثت في 2 شعبان سنة 6 هجرية عند ماء المريسيع، بئر المريسيع، ولذلك تسمى غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع. وظهرت المسألة أكثر وضوحا ما يعتمل في قلبه هذا من الإجرام. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مخيم هو والجيش عند ماء المريسيع بعد عودته من غزوة بني المصطلق، إذ هنا حدثت مسألة صغيرة، سقاه ناس يسقون يأخذون الماء، بدأوا يعني تحدث معهم مشكلة. أحد موالي عمر بن الخطاب يشتغل أجير عند عمر بن الخطاب هو جهجاه ابن مسعود، ازدحم مع شخص آخر من بني يسمونه الجهني من حلفاء الخزرج. إذن أجير عند عمر بن الخطاب مع المهاجرين مع أجير عند الخزرج، ناس عاديين من قوم السفهاء، في فتقاتلا على الماء. فهنا صرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، وهذا لا هو من الأنصار ولا هذا من المهاجرين. فغضب ابن سلول وأراد أن يشعلها، وكان جالس بين جماعة من قومه. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فورا ولا كاد القتال أن يحدث فعزل بينهم. هنا وصلت الأخبار لابن سلول فغضب، وعنده جماعة من قومه، من بين قومه شاب صغير 16 سنة عمره اسمه زيد بن أرقم من قوم عبد الله بن أبي بن سلول من قبيلته. فقال ابن سلول أو قد فعلوها، يريد أن يحرك الفتنة، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا، يعني نحن أهل المدينة، وجلابيب قريش، يعني هؤلاء السفلة من قريش حاشاهم، يقول ما عدنا وإياهم إلا كما قال الأولون، سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه أنه هو الأعز حاشاه، ويقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، قاتله الله. وأقبل على قومه فقال لهم معرضا بالمسلمين ومحرضا عليهم، هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بداركم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم الأموال عنهم لتحولوا إلى غير داركم، راحوا مدينة أخرى. زيد بن أرقم صحابي مؤمن حقيقة ليس منافق، شاب صغير غلام عمره 16 سنة، ففورا خرج وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسألة. طبعا المسألة هذه ممكن تكبر والأنصار يواجهوا المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأخبار استاء جدا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر به يا رسول الله، مر عباد بن بشر من الخزرج من قبيلته أن يقتله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، نظرة ثقية سديدة ثاقبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن ينادي في الناس بالرحيل بالليل، لحدت الناس ما تتحرك بهذه الطريقة، ساعة لم يكونوا يتحركوا فيها. وجاء ابن سلول نفسه لما سمع أن زيد بن أرقم فضحه، فبدأ يعتذر يا رسول الله والله ما قلت هذا كذاب. فزيد بدأ يحلف يا رسول الله والله سمعت بأذني هو قال هذا الكلام. فطبعا فضيحة صارت أمامهم، لكن هذا سيد قومه وهذا طفل أو شاب صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع وأمر بتحريك الجيش. طبعا بدأت المسألة تنتشر بين الناس، هل فعلا قال، هل فعلا ما قال، هل هو صادق، هل هو كاذب، كيف نقارن كلام شاب مع كلام سيد من سادات الأنصار والخزرج. فنزل قول الله تعالى
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما نزلت الآيات خلاص عاصمة فعلا قال اجتمع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أذن زيد بن أرقم فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه، أثبت أنه صادق. هل انتهى ابن سلول بعد هذه الفضيحة التي أعلنها القرآن؟ هل توقف عن فتنته وعن عداوته للمسلمين بعد هذه الفتنة الواضحة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثنا عن النفاق والذي تمثل في ابن سلول. وأؤكد مرة أخرى أن النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولذلك لا يجوز أن نقول لأي إنسان أنت منافق لأننا نتهم بالكفر في هذه الحال. فنرجع إلى قصتنا، رأينا هذه المواقف المتتالية في عداء الإسلام ومحاولة تدميره، بل وصل به ابن سلول الأمر أن يهين النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر عليه. قد يتساءل البعض عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ابن سلول، كيف تحمله طيلة هذه السنوات؟ لماذا لم يأمر بقتله؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم واضح كان وصرح بها عدة مرات، كان يخشى أن يشاع بين القبائل أن محمدا يقتل أصحابه، واحد مسلم معاه كيف تقتله؟ والعرب في أنحاء الجزيرة ما كانوا يدركوا تفاصيل المؤامرات التي تحدث في المدينة وتفاصيل القصة، ولذلك لن يتمكنوا من استيعاب مبررات العقوبات التي سيتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذلك المنافق. الصورة التي ستصلهم أن سيدا من سادات المدينة ووجهائها اعتنق الإسلام ثم جاء رسول الإسلام فأمر بقتله، ويمكن يصلهم التصور أن هذا صراع على الزعامة، ولعل هذه الصورة تشكل بالنسبة لهم عائق بينهم وبين اعتناق هذا الدين. هذا سبب، يمكن في سبب آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وحدة الصف الداخلي، خصوصا في المراحل الأولى من دولة الإسلام. كانت بذرة الإسلام في نفوس الأنصار ما زالت غضة طرية، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب المداراة والصبر على أذى ابن سلول. وإلا يعني المسلمين الجدد اللي هم من أتباعه من الخزرج قد تأخذهم الحمية له، هذا الأسلوب بالصبر عليه إلى أن يقوى الإسلام في نفوس هؤلاء الأنصار أثمر فعلا. وجد ابن سلول العتاب في كل موقف من مواقفه من قومه كانوا يعاتبونه على يد من كانوا يرغبون في تتويجه ملكا عليهم في السابق، نبذه أقرب الناس إليه. وكانت الضربة الأولى هي اختبار تبوك الذي كشف المنافقين لجميع المسلمين، اللي هي يعني محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، قصة أخرى. لكن الضربة الثانية كانت هدم مسجد الضرار اللي بنوه عشان ينشر الفتنة بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه. والضربة الثالثة كانت في موت عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر حركة النفاق حتى العام التاسع من الهجرة. في مرض ابن سلول جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن المنافق الكبير، هذا كان مؤمن صالح رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
على فكرة قبل ما أقول هذه القصة، مهم جدا أن نعرف موقف رئيسي لعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول في قصة لما قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. هذا الشاب المؤمن الصالح اللي أبوه قال هذه الكلمة الخبيثة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل فعلا قالها؟ قال نعم. قال يا رسول الله إذا كنت تريد أن تقتله أمرني أنا أقتله. قال لما؟ قال أنا تعرف تقديري لأبي وبري به، وأنا أخشى أن لو قتله واحد غيري يأتي يوم من الأيام تأخذني الحمية فأقتل قاتل أبي وأدخل أقتل مسلم بمنافق، هو يتكلم عن أبي بهذه الطريقة، فخلينا أنا أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل نحسن إليه ونترفق به. هذا في أثناء طريق العودة. ماذا فعل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول؟ رجل مؤمن صالح ما شاء الله. شوفوا لما الواحد يتحرر من العصبية القبلية ويتحرر من يعني هذه الجاهليات، سبق الجيش ووقف عند باب المدينة، عند مدخل المدينة وبيده السيف. الناس مستغربين، يعني هو سبقهم وما دخل المدينة، وقف عند مدخل المدينة ورافع السيف، والناس تمر وهو واقف، إلى أن جاء المنافق الكبير ابن أبي سلول. فلما وصل ولا ابنه رافع السيف، فلما اقترب الأب الابن وضع السيف في صدر أبيه، قال لما تدخل حتى يأذن لك رسول الله. قال يا ويحك يا بني ابتعد عن طريقي. قال والله

لما وصل شاف المشهد العجيب هذا، فهنا هذا الابن الصالح التفت قال: يا رسول الله، هل تأذن له أن يدخل المدينة؟ فقال: نعم. فدخلها مكسور. إذن هؤلاء الذين كانوا سينفخون له لو أصيب في بداية الإسلام، لما اكتشفوا أمره هذا موقفهم. هذا الولد صالح، ورغم كل ما فعل أبوه إلا أنه كان يتمنى أن الله يغفر له، لعل الله يغفر له. فلما جاءت وفاة عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الكبير وجاءوا يدفنوه، جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه به، وصل عليه واستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أحد أثوابه وأعطاه لهذا الابن الصالح، فكفنوه بقميص النبي صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما سمع ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يصلي عليه، أسرع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف رحمته، قال: إني خيرت فاخترت. كيف يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول الله: خيرني أستغفر ولا ما أستغفر، ولو أعلم أني زدت على 70 وهذا يؤدي إلى أن يغفر الله له لزدت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. 70 مرة، كلمة 70 في اللغة يعني الكثرة، ليس المقصود العدد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد من رحمته أن لعل الله يرحمه رغم كل ما فعله. يعني تخيلوا لو واحد فعل بكم ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا ستفعلوا؟ هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لأزيدن على 70. استغفر له في صلاة الجنازة أكثر من 70 مرة. فإذن هو يريد أن يغفر الله له. فلما انتهت الصلاة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أخرى، وهي قوله تعالى: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه المسألة، مسألة كفر هذا المنافق، جاءت بالوحي. احنا اليوم مطالبين كما قال سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمعوا الكلمة وانتبهوا، قال: انكم كنتم تؤخذون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني يأتي الوحي يقول هذا مؤمن هذا منافق، اما قد انقطع الوحي، ما ندري ايش في القلوب، فمن اظهر لنا الحسنى عامناه بالحسنى، ومن اظهر لنا غير ذلك عامناه بمثلها. فلا يجوز اليوم أني أحكم على إنسان أن كافر مرتد، اقتلوه انحروه كما يفعل هؤلاء المجرمون، واحد يريد يصلي هم قالوا اذبحوه. هذا إجرام وإرهاب ليس له علاقة بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن أي عذر حتى هذا المنافق الكبير يدخل الجنة، وهؤلاء يبحثون عن أي عذر عشان يقتل المؤمن. فرق كبير بين ما جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وبين ما نراه اليوم. من الدروس المهمة إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر 9 سنوات وهو يعلم بوجود بعض المنافقين، ولم يغير مواقفه، لم يأخذ أحد بالظن، لم يحكم على أحد بغير أدلة ظاهرة واضحة، لم يقضي بعلمه فيهم. فالقاضي يقضي بالأدلة وليس بعلمه، وهذا درس لمن يأخذون الناس بالشك ويفسرون كلام الناس أسوأ تفسير،
بدل ما أبحث عن أحسن تفسير.

0: كثير وأبحث عن أحسن عذر يتجرأ على الدعاة والعلماء، يسب هذا ويشتم هذا ويكفر هذا. هذا ليس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى نقاء العقيدة، نقاء الدين، وصفاء الأخلاق، وتجلى ذلك في تعامله صلى الله عليه وسلم مع حركة النفاق.
1: المنافقون وأعداء الإسلام يخططون لهدمه، ودور المؤمنين الصادقين أن يخططوا لمجده.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم من خلال هذه القناة المباركة، أرحب بكم كثيرا كثيرا، وها نحن نلتقي مع لقائنا الثالث من حلقات ولا تقربوا. هذه الحلقات التي نتناول فيها المناهي الشرعية، كل ما نهى الله عنه وكل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقربوا. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن أعظم ما نهى الله عنه، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وبينا مضار ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة، ثم وقفنا مع الأسباب الكثيرة التي أخرجت الناس من النور إلى الظلمات، ومن طهر الشرك عفوا ومن طهر التوحيد إلى دنس ورجس الشرك عياذا بالله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة نحن على موعد مع أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء، ولا غول. عقائد فاسدة كانت تعشش في عقول العرب قبل الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لينظف عقول وقلوب العرب بل والعالمين من هذه الأوهام والخيالات والمعتقدات الفاسدة، فقال: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن حضيض الكفر ونجس الشرك إلى علياء التوحيد وإلى نقاء وطهر الإيمان. الدنيا كانت قبل بعثة النبي غابة كأن عليها جنابة، كانت الدنيا قبل بعثته في مأتم تشكو وتتألم، حتى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. أنعم الله تعالى على الخلق بالرحمة المهداة والنعمة المزداة، بالبشير النذير، بالسراج المنير، بمحمد صلى الله عليه وسلم. جاء على حين فترة من الرسل، فوجد الناس منهم من يعبد البشر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقرة، ومنهم من لا دين له أصلا، يقول: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وجد العرب في الجزيرة يأكلون الميتة، يشربون الدم، يئدون البنات، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومع كل هذه الضلالات التي عششت في عقول وقلوب العرب قبل الإسلام، كانت عندهم مع هذا الركام من الباطل، كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فهم يعظمون البيت ويحجون إليه ويعتمرون، ولكنهم أدخلوا أباطيل كثيرة في هذه الشرائع فإذا أراد الواحد منهم أن يلبي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. عجيب، هم يوحدون في أول التلبية ثم يشركون في آخر التلبية، وفيهم نزل قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان إذا سمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قد قد، يعني كفاية لحد هنا وانتم حلوين موحدين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي يقول قد قد، حسبكم حسبكم. عندهم بقايا من دين إبراهيم، يعظمون البيت ويطوفون بالبيت، لكن منهم من كان يطوف بالكعبة وهو عريان، رجال ونساء، بعضهم كان يطوف عريانا، إلا من خرقة بسيطة تستر ما يقبح كشفه. وكانت لهم فلسفة عجيبة أوي، يقول لك كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيه. سيدي ما تشتري جلابية جديدة لم تعص ربك فيها، لا، ويقولوا الشعر وهم بيطوفوا عرايا. تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفيهم أنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان حجهم ما هو إلا مكاء وتصدي، يسفقه ويصفروا، وما بيحبوا يسقفوا ويصفروا. وكان أحدهم إذا أراد الحج أو العمرة نقب في ظهر بيته نقبا يخرج من ويرجع من، ما يطلعش من باب البيت، يهد في ظهر البيت مكان يطلع من ويرجع من. ليه يا عم كده؟ قل كيف أخرج للحج لتكفير الذنوب من الباب الذي أدخل منه وأخرج منه وأنا غارق في المعاصي؟ وفي ذلك أنزل الله تعالى ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان العرب في الماضي كانت لهم ظنون كثيرة خاطئة واعتقادات كثيرة فاسدة، من هذه الاعتقادات التشاؤم. ولذلك احنا الحلقة النهاردة عنوانها دعوة للتفاؤل. كانت من ضمن المعتقدات الفاسدة عند العرب قبل الإسلام التشاؤم، فجاء النبي ليصحح المفاهيم وليعدل المسار وليأخذ بأيديهم إلى الحنيفية النقية السمحة. فقال فيما رواه الشيخان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. لا عدو، ما هي العدو؟ وكيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا عدوى وهو الذي قال فيما رواه مسلم لا يورد ممرض على مصح، أي حتى لا تنتقل العدوى؟ وكيف يقول لا عدوى وهو الذي قال فيما رواه أحمد والبخاري تعليقا بصيغة الجزم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ ما هي العدوى؟ العدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح السليم. وكما أن هناك أمراض حسية تنتقل من السليم، تنتقل من المريض إلى الصحيح، برضو في أمراض أخلاقية معدية. واحد عفيف يصاحب إنسان فاجر زاني أكيد هيمرض بمرض الزنا. أولم يقل رسولنا فيما رواه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ أولم يقل العرب في حكمهم الصاحب ساحب؟ الأمراض الأخلاقية برضو معدية. صاحب الأخيار، ابتعد عن صحبة الفجار حتى تنجو. العدوى إذن هي انتقال المرض من المريض إلى السليم. طيب كيف يقول رسولنا مرة في الحديث الصحيح لا عدوى، ويقول أخرى في الحديث الصحيح لا يورد ممرض على مصح، ويقول ثالثة في الحديث الصحيح فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ قال أهل العلم حديث لا عدوى نسخ بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا نسخ العمل بالأول. يعني النبي قال أولا لا عدوى، ثم قال بعده لا هناك عدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. والصحيح عدم القول بالنسخ، لا الحديث غير منسوخ. ليه مش منسوخ؟ لأن عشان أهل العلم يقولوا هذا الحديث نسخ هذا الحديث لابد من معرفة التاريخ، ده اتقال إمتى وده اتقال إمتى، والتاريخ هنا مجهول. وعشان يقولوا بالنسخ يبقى تعذر عليهم أن يجمعوا بين الحديثين، وفي جمع بين الحديثين يطير هذه الشبهة في الهواء. لا عدوى يعني ما فيش عدوى؟ لا، نعم هناك عدوى، ولكنها لا تقع إلا بقدر من؟ إلا بقدر الله. فالعدوى ليست هي العلة الفاعلة، مش المرض هو الذي انتقل من سين إلى صاد هو العلة الفاعلة. المرض جندي من جنود الله، هو الذي يحركه متى شاء ويسكنه متى شاء ويبتلي به من شاء ويأمره أن ينسحب عمن شاء، ومع ذلك فنحن مأمورون أن نتحاشى العدوى، مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. أنا هرد عليكم برد النبي محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، هو قال لا عدوى وبعدين قال فر من المجذوم، الجمع يكون ايه؟ نعم هناك عدوى لكنها لا تقع إلا بقدر الله. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، لأنه عايز يقول للنبي ازاي حضرتك بتقول لا عدوى واحنا بنشوف قطيع الجمال زي الغزلان كده ما شاء الله عافية، يخش جمل اجرب بعد فترة نلاقي جمالين عشرة يمكن القطيع كله يجي له جرب. النبي رد برد جميل قال له فمن الذي اعدى الاول؟ اول جمل جاله جرب جاله منين؟ طب الجمل الجربان ده عدى الجمل السليم ده، طب والأولان المرض جاله منين؟ من عند الله. إذن المرض ليس هو العلة الفاعلة، العدوى ليست علة فاعلة، إنما الذي يحركها ويسكنها من؟ الله عز وجل. المرض نزل على الأول بأمر الله وبقدر الله، صح؟ أيوة صح. وكذلك انتقل من الأول إلى الثاني بأمر من؟ بأمر الله وبقدر الله. المرض نفسه ليس هو العلة المسببة، قد يمرضك الله بلا سبب، صح؟ مش ممكن تعيا من غير سبب؟ تبقى متغطي كويس جدا ومحتاج جيدا ومشغل الدفاية وقاعد نايم تحت أربعة الحفة ومع ذلك تصاب بنزلة برد، صح ولا لا؟ مفيش حد عنده برد قاعد جنبك وانت خدت منه الانفلونزا، انت متدف كويس ولابس تقيل ومتغطي كويس جدا ويجي لك برد، وابن الجيران بيلعب في المطر عريان وبيقول لها يا مطر رخي رخي وما يجلوش برد كده ولا ايه؟ يبقى البيه صاحب العمارة صاحب الفيلا ابنه لابس صوف ومتغطي بالحفين ومشغله الدفاية وما تخرجش في البرد ومقفل الازاز كويس، والواد يجي له نزله برد، وابن البواب بيلعب عريان في المطره والطينه وما يجيلوش برد. الله قد يمرضك بسبب وقد يمرضك بغير سبب. احيانا بنجد امراض معديه تدخل في البيت الواحد فيمرض بعضهم ولا يمرض بعضهم. الجدري، الحصبة، مرض معدي تخش على البيت، لا الواد ده خد الحصبة من أخوه، والواد ده خد الحصبة من أخيه، والواد ده ما جالوش حاجة، مع أنهم عايشين في بيت واحد وبيأكلوا في أطباق واحدة. من الذي أعدى الأول؟ المرض؟ لا، بقدر الله. من الذي سلم الثاني؟ الله. إذا لا عدوى بذاتها، إنما تتحرك بقدر من يا عباد الله؟ بقدر الله. ومع ذلك نحن مأمورون أن نأخذ بأسباب العافية. لا عدوى يعني إلا بقدر، ولا طيرة. ولا طيرة، ما هي الطيرة؟ التشاؤم. لماذا سمى النبي التشاؤم طيرة؟ لأن العربي كان إذا أراد أن يسافر، أن يخرج للتجارة، يزجر الطير، يجري في وسط مجموعة الطيور، لو طارت يمينا يتفاءل، طارت يسارا يتشائم. عايز يتجوز، يجري في وسط مجموعة الطيور، طارت يمينا يقولك اللهم صل على النبي جوازة عسل، تطير شمال يقولك جوازة منيلة ابعد يا عم. عرفت ليه النبي سمى التشاؤم طيرة؟ لأن العرب كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون به أو يتشاءمون به، فقال النبي ولا طيرة. وكانوا أيضا إذا أرادوا تجارة أو زواج أو تحيروا في أمر استقسموا بالأزلام. العربي يروح عند الكاهن، الكاهن عنده قدح كباية فيها ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف. الله يا عم الكاهن، أنا عايز أتجوز فلانة بنت فلان، اسأل لي كده الآلهة رأيها إيه؟ يقول له هات الأول جمل، ادفع الأول حاجة، يدفع، يضرب له القدح، يقول له اسحب سهم، افعل، الله يا الله، جوازة كل الفل، اتجوزها تمشي على الحيط. اسحب السهم الثاني، لا تفعل، جوازة طين، اوعى. يسحب السهم الثالث مثلا غلف، يقول له لسه الآلهة بتفكر، هات جمل تاني ويضرب لك الأقداح تاني. وطول ما في مغفلين النصابين أكيد بخير. طبعا ربنا أبدلنا بهذا الباطل صلاة الاستخارة اللي النبي كان بيعلمها للصحابة كما يحفظهم الصورة من القرآن. متحير في أمر حلال مباح، تفعل أو لا تفعل، تصلي ركعتين بليل أو بنهار، وفي آخر الصلاة تقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستعلمك بعلمك، الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى لا طيرة، فيش تشاؤم عندنا في الإسلام، لا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. في ناس بتتشائم بأشياء مرئية، وناس بتتشائم من أصوات، وناس بتتشائم من معلومات. تشاؤم بمرئي بمنظر سيء، واحد نازل الشغل لقى حادثة قدام البيت، تشائمت والله ما انا رايح، هذه حماقة. لو عاد وقع في الشرك، لأن النبي قال فيما رواه أبو داود الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالتشاؤم هو التشاؤم بمرئي حادث، لقى واحد أعمى في طريقه، بعض الناس يتشاءم، واحد أعرج يتشاءم، يتشاءم بمرئي أو بمسموع. نعقت البومة، نعب الغراب، نبح الكلب، رايح الشغل سمع واحدة بتدعي على ابنها بتقول له إلهي ما ترجع، مش عليه، صدر انقبض، والله ما ضرعي، شائم من الصوت، لكم مؤوي أو وقت، خلاص، أم أوي أو وقت البومة، نعب الغراب، الكلب نبح، شفت قطة صودة، واحدة تقول إلهي ما ترجع يا عم، أنا صدري انقبض والله، ما أنا رايح المشوار ده، أنا بتشاءم بصراحة. تشاءم بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم. في ناس بتتشاءم من بعض الشهور، وكان العرب قديما يتشاءمون من شهر صفر. في ناس بتتشاءم من بعض الأيام، يوم الأربع يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، الجمعة فيها ساعة نحس يعني. ده فيها ساعة إجابة، لك بتشائم من يوم الأربع، بتشائم من الرقم 13، تضيفه ممثل أو مغني أو بتشائم من الرقم 13. تشاؤم بمعلوم، بعض الشهور، بعض الأيام، بعض الساعات، بعض الأرقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورثنا مع الأسف موروثات باطلة تحتاج إلى سيول من النور حتى تزيح هذا الركام من عقول الناس ومن قلوب الناس. ومن ضمن هذا الركام الباطل التشاؤم، الجمعة فيها ساعة نحس، فلان وشه يقطع الخميرة من البيت نحس، احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة نحس، عيني بترف استر يا رب، ودني متصفر، ربنا يعدي اليوم ده على خير، وقع وقت نعب الغراب شرارة، حاسب من شرارة. العروسة دي لما جت رفضوا جوزها، أدمها نحس، الفلاحين يقولوا كده، عروسة أدمها نحس. التشاؤم مرض. المتشائم ده وقع في الشرك، لأن النبي قال الطيرة شرك، وإنسان مريض. ليه التشاؤم شرك؟ لأن المتشائم قطع توكله على الله واعتمد على غيره، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، وهم وخيال. وربنا علمنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. المتشائم مريض، أنا مشفق عليه والله، إنسان مريض ينظر للحياة من وراء نظارة سوداء، إنسان قلق تأس كئيب، صدره منقبض على طول، لا يعرف للراحة سبيل ولا يدرك للطمأنينة طريق. أقول لك عايش وبيبص للدنيا من وراء النظارة السوداء. إنما المؤمن متفائل مهما حلولكت عليه الأحوال، متفائل مهما ظلمت في وجهه الأمور، البشر السرور لا يفارق وجهه. المؤمن أوسع الناس أملا، أكثر الناس تفاؤلا، أعظم الناس استبشارا، أبعد الناس عن القنوط واليأس والضجر والتشاؤم. وكيف لا يتفاءل المؤمن وقد وضع أمره كله بين يدي الله؟ أنا مع الله، ذو القدرة التي لا تحد، والرحمة التي ليست لها نهاية، والكرم السابغ، أنا مع الله. الكون كله في يده، من الذرة وإلى المجرة، أنا مع إله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بيده الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. طب في واحد بالشكل ده ممكن يتشائم؟ ممكن ييأس؟ ممكن يقنط؟ ممكن يضجر؟ لا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمهم الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. النبي كان يتفاءل، حب يسمع الكلمة الطيبة، كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا يعني عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن، استبشر بالاسم الحلو. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رزق بمولودة، قال له النبي هل سميتها؟ قال نعم سميتها عاصية. عاصية؟ قال النبي بل جميلة. رزق علي بولده الأول، قال النبي هل سميته؟ قال نعم سميته حرب. قال بل حسن. الثاني سميته حربة، ابن علي فارس مصمم عنه. قال بل حسينا. كانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب الاسم الحسن. وإليكم طرفة رواها الإمام مالك في الموطأ، وإن كان فيها كلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى برجل فقال له عمر ما اسمك؟ قال جمرة. أحد يسمي ابنه ولعة؟ ما اسمك؟ قال جمرة. قال جمرة ابن من؟ قال ابن شهاب، يعني ولع ابن حريقة. جمرة ابن شهاب. قال أين تسكن؟ قال بالحرقة، حتى الحي اسمه ولع بالحرقة. قال في أي مكان منها؟ قال بذات لظى. أعوذ بالله، ولع ابن حريقة ابن ولع ابن إيه؟ قال عمر أدرك بيتك لقد احترق. لما ملك بيقول فعلا الرجل عاد إلى بيته فوجد النار قد شبت فيه. يبقى احنا ديننا مش دين تشاؤم، ديننا دين تفاؤل. ولذلك علينا أن نسمي الأولاد بالأسماء الحسنة: بشر، سعد، سعيد، محمد، أحمد، مصطفى، عمر. أسماء حلوة، يعني معانيها جميلة، معناه في بشر، معناه في سهولة. النبي التقى بجد سعيد بن المسيب، قال ما اسمك؟ قال حزن. حزن يعني خشن غليظ. قال بل سهل. كان بيغير بعض الأسماء، قال بل سهل. قال لا أدع اسم سماني به أبي وسمتني به أمي. قال سعيد حفيده فلم تزل تلك الحزونة فينا إلى الآن. روى أبو داود في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. طبعا الحريم بيشعنا ان الولد بيتنادي في الآخرة باسم امه، يقولوا تعالى يا حسن يا ابن حسنية. طب ليه ما يتناديش باسم الوالد يا حجة؟ يقولك افرض واحدة يا ابن غلطت وهي متجوزة، فعشان ما يحصلش لخبطة. قال بس يا حجة لخبطة على مين؟ من الذي سيقضي بين العباد في الآخرة؟ هو الواد ده في محكمة زنانيري؟ ده في محكمة ربنا، وربنا لا يخطئ لا ينسى جل جلال الله. النبي قاله أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإن المرأة ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة. يبقى النبي قال لا طير، مش تشاؤم، كان مستبشر على طول. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يبقى علينا مهما احلولكت الظروف أن نتفائل ولا نتشاء. الأمر بيد الله، نأخذ بكل الأسباب، فإذا حصل ما نرجوه نقول قل إن الفضل بيد الله، اللهم لك الحمد يا رب. وإن حدث ما لا نرجوه بعد بذل الأسباب ما نزعلش، ونعرف إن الخير في كده، ونقول قدر الله وما شاء فعل. ويعجبني أبيات قالها شاعر متفائل. بيقول إيه عم الشاعر المتفائل؟ يقول متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يحيطنا جمر الصيات وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد، متفائل يا قومي رغم دموعكم، متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أيضره يا قومنا سنارة الصياد. فتفائلوا يا عباد الله ولا تشاءموا أبدا. والسؤال ولكن ما هي كفارة التطير؟ الواحد لما يتشائم من حاجة عشان ما يقعش في الشرك، الحل إيه؟ ما هي الكفارة؟ روى الإمام أبو داود والترمذي وصححه الألباني كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، التشاؤم شرك بالله يا أخوانا شرك. وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يبقى واحد خارج مشوار، سمع صوت بيتشائم منه، قرا في الجورنال حظك اليوم، خبتك اليوم، برج الطور هو، قال النهارده جاي لك مصيبه، صدره انقبض، تشائم. امتى ما يقعش في الشرك؟ يتوكل على الله ويمضي لما اراد. لو رجع يبقى اشرك. ولكن يذهبه الله بالتوكل. في كلام ممكن يقوله أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح صححه الألباني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك. الخير كله في إيد ربنا، وفي الدعاء الخير كله بيديك. ولا طير إلا طيرك، الطيور ما طارتش شمال أو يمين بمزاجها، ده بأمر من؟ بأمر الله. أوليس الله هو الذي قال في كتابه الكريم: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أو المراد ولا طير إلا طيرك، يعني ما يقع للإنسان من أفعال أو أحوال يتشاءم بها، إنما هي بقدر الله، فقوله في كتابه الكريم ردا على الكفار المتشائمين: ألا إنما طائرهم عند الله، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أردت شئمت من حاجة، امضي وقل: اللهم لا خير إلا ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. وهناك حديث آخر عند أبي داود ضعفه الألباني، تقول: إذا رأيت ما تكره، اللهم لا يأتي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا عم الشيخ عايز تقول إيه؟ عايز أقول مفيش تشاؤم. ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه احمد والطبراني وابن خزيمه وصححه الالباني ورواه البخاري في الطب ورواه ابو داود، قال: الشؤم في الدار والمراه والداب. النبي قال مفيش تشاؤم في اي حاجه الا في ثلاث حاجات: المراه والدار والداب. يبقى في شؤم في هذه الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم: نعم، هذا استثناء، ففي الشؤم في أي حاجة إلا في هذه الثلاثة. ترد. وقال بعضهم: لا لا، ففي الشؤم لا في المرأة ولا في الدار ولا في الداب. ومن قال بهذا وانتصر له بقوة ستين عائشة. روى أحمد والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني، عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله فيقول: إنما الطيرة في المرء والدابة والدار. فطارت شفقا، ملأت رعبا، زعلت جدا، وقالت: كيف هذا؟ لقد دخل أبو هريرة فسمع آخر الكلام، النبي كان يقول: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الشؤم في المرأة والدار والدب. ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هي عايزة تقول إيه؟ إن النبي كان بيتكلم كلام، أبو هريرة دخل ولم يسمع أول الكلام وسمع آخرة. هي لا تكذب أبا هريرة، يقول هو سمع آخر الكلام بس ما سمعش الكلام من الأول. النبي ده مش من كلامه، ده بيحكي عن العرب وعن حالهم قبل الإسلام. ده رد. طيب في إشكال يعكر على ما ذهبت إليه أمنا عائشة. رواية رواها البخاري في الأدب وأبو داود في السنن، وقال الألباني عنها صحيحة لغيرها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وأولادنا، ثم تحولنا لأخرى فقل فيها عددنا وقل فيها أولادنا. قال النبي: ارحلوا عنها وهي ذميمة، يعني مشؤومة. الرد، ابن قتيبة بيرد برد قوي وجميل. قال ابن قتيبة في كتابه تأويل سلف الأحاديث، وكذا نقله أبو شهبة أو شهبة في كتابه دفاع عن السنة، وذكره الطحاوي في مشكل الآثار، قالوا: إنما أمرهم رسول الله بالتحول من هذه الدار لا لأنها شؤم، ولكن لأنهم وجدوا فيها ما تضيق به الصدور وتثقل به النفوس. وده في فطرة الناس. واحد عربية دهست والده، كل ما يشوف العربية صدره ينشرح ولا ينقبض؟ ينبسط ولا يزعل؟ يزعل. لذا مكان رأيت فيه السوء. واحد اتسجن، كل ما يعدي من الشارع اللي فيه السجن يروح يقبل أبواب السجن، أكيد مش هيعدي من الشارع ده أصلا ولا من الحي ده أصلا، لأنه أصابه فيه مكروه. وبعكسه نتفائل بأشياء وإحنا عارفين إن هي مش هتحصل أبدا. يعني الفرس زمان كانت تحيتهم الواحد يقول للآخر: عش ألف نيروز. روح يا أخي إلهي تعيش ألف سنة. طب لما حد يقول لك إن شاء الله تعيش ألف سنة تنبسط، مع إنك موقن إنك مش هتعيش ألف سنة. هذا في فطر الناس. تقول لها ادعي لي يا حاج، تقول لك ربنا يخليك وتجوز عيال عيال عيال عيال عيالك، تنبسط أنت من دعوة أمك قوي، مع إنك عارف إنها نصها بكش مش هتعيش لما تجوز عيال عيال عيال. هذا في الغالب، لكنك صدرك ينشرح بالكلمة الطيبة، كذا صدرك يضيق وينقبض لأي مكان أصابك فيه مكروه أو سوء. فالنبي قال لهم: أنتم متضايقين من الدار دي، طب وعلى إيه؟ ما تشوفوا سكن تاني وخلاص، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب، لا شؤم إلا في ثلاث: الدار والدابة والمرأة. وستين عائشة تقول: لا، أبو هريرة سمع آخر الكلام. ماذا نقول في هذا التعارض الظاهري؟ الطحاوي في مشكل الآثار جاء برواية عن عبد الله بن عمر وعن سهل بن سعد حلة الإشكال. الرواية فيها إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم، خد بالك من الكلام، إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وفي رواية أخرى صحيحة برضو قال: إن يكن شؤم ففي ثلاثة: الدار والمرأة والدابة. شوف، إن كان ده أسلوب نفي، لو كان في شؤم، لو كان يبقى في المرأة والدار والدابة. طب وليه الثلاثة دول بالذات؟ لأن دول أكتر ثلاث أشياء يصاحبوا مراتك. دبرتك ربنا سماها حليلتك، قال في سورة النساء في معرض التحريم: وحلائل وحلائل أبنائكم. ليه الزوجة تسمت حليلة؟ لأن ربنا أحلها لك. ليه تسمت حليلة؟ قال بعض أهل العلم: لأنها تحل إزارها لك وحدك. ليه تسمت حليلة؟ ده قول ثالث: لأنها تحل معك حيثما حلل. تسافر يقول لك رجلي على رجلي، تقعد في اوضه الجلوس وراك، تروح المكتبة وراك، تروح المطبخ وراك، أشم شوية هواء في البلكون وراك، تحله حيثما حيثما حلل. كم صاحبك على طول، فلو في شؤم يبقى في المرأة اللي معاك على طول، وفي الدار اللي انت ساكن فيه، وفي الدابة العربية اللي رايح جاي بيها. دول أكثر ثلاث أشياء يصاحبونك، فلو في شؤم يبقى الشؤم في المرأة وفي الدار وفي الدابة. فمن أهل العلم من قال في شؤم في هذه الثلاثة فقط، ومنهم من قال لا شؤم فيها أصلا، إنما هذا من قول العرب قبل الإسلام. وقول ثالث قال النبي يقول لو كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة، لأنها أكثر ثلاث أشياء تصاحب الإنسان. الحديث سيدك النبي عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني إلا بقدر مين؟ بقدر الله. ولا طيرة، ما عندناش تشاؤم، عندنا تفاؤل. ولا هامة، ما هي الهامة؟ قيل هي البومة، وقيل هي كل طائر كريه الصوت، قبيح المنظر، يتشاءم منه العرب، البوم والغربان. وقيل إن العرب قديما كانوا يزعمون أن القتيل إن لم يؤخذ بثأره تحولت روحه إلى بومة تطير وتقول صدى صدى اسكوني اسكوني حتى يؤخذ بالثأر. المعتقد ده مع الأسف في معتقد قريب منه عند بعض المسلمين الآن. واحد أبو ميت بقاله سنة بقاله شهر، يلاقي كده حشرة غريبة، ذبابة مثلا حمرة كده كبيرة عمالة تطن وتلف حواليه، يقول لمراته كيف؟ روح أبويا الله يرحمه. ليه ربنا سخط أبوك عمله ذبانة؟ مش بيقولوا كده؟ يقول لك روح يا عم، روح يا عم، روح أنت في حتة بعيدة، روح إيه؟ أنت بتؤمن بعقيدة التناسخ؟ روح إيه؟ الميت إذا مات أين تذهب روحه؟ كان شهيد. النبي علمنا أن روح الشهيد في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. إن كان الميت مؤمن روحه معلقة على شجر الجنة، إن كان الميت مؤمن بس ميت مديون روحه محبوسة على باب الجنة، إن كان الميت كافر روحه في الجحيم. ربنا قال عن فرعون وأتباعه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا عدوى إلا بقدر الله يا عباد الله. ولا طيرة، ما عندناش تشاؤم. ولا هامة، ولا صفر. ما هو صفر؟ على الراجح شهر صفر. كان العرب قبل الإسلام يتشاءمون من شهر صفر، ولك شهر شؤم. والآن هناك من يحرم الزواج في شهر الله المحرم أو في رمضان. يعني واحد يسأل ده كلام يعني مش من باب المزاح، حصل. يقول لك حرام تتجوز في شهر الله المحرم. ليه يا حاج؟ شهر الله المحرم يا عم، محرم حرام. هذا جهل. بعض الناس يقول لك الزواج في رمضان حرام. ليه يا عم؟ رمضان، مين قال كده؟ مين قال الزواج في رمضان حرام؟ انت عندك من اذان المغرب الى اذان الفجر تمتع بالزوجة على الوجه الذي احله لك الله، ايه المشكلة؟ فما فيش تشاؤم عندنا من شهور ولا من ايام ولا من ساعات ولا صفر. زمان لا قدرة له على جلب خير او دفع شر ولا صفر. بعض الناس كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بعض الناس إذا انتهى من كتابة مؤلف أرخ فكتب حصل كذا وكذا في صفر الخير، لأنه عارف أن العرب كانوا يتشأموا من شهر صفر، فعايز يعالج القضية دي فيكتب كتبته في صفر الخير، تزوجت في صفر الخير. قال ابن عثيمين وهذا من مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل. طب يا شيخ وما رأيك في من يقول رمضان كريم لا بأس. نعم هو شهر خير لما فيه من عبادات مخصوصة وفضل من الله عظيم وعميم، لا عدوى لا طيرة لا هامة لا سفر لا نوء، الأنواء منازل القمر، والعرب كانوا يتشاءمون ببعض النجوم، يقول لك هذا نجم نحس وهذا نجم سعود فيستبشرون به، وكان إذا نزل المطر عليهم قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله. والنهاردة يقول لك مطرنا بسبب المنخفض البارد الجوي اللي جاي من هولندا بسبب الرياح الشرقية الشمالية الغربية، هذه الأسباب نحن لا ننكرها، لكن لا ننسب الفضل للسبب وننسى المسبب. من الذي خلق الأسباب؟ من الذي سير الرياح؟ من الذي حمل الغمام والسحاب بالماء؟ من الذي فعل كل هذا؟ إنه الله. قولوا إذا مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال تعالى عن نفسه وأنزلنا، هو اللي أنزل، هو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نو ولا غول. الغول بقى القصص اللي العرب كانوا يقصونها زمان، الغول وخرج له غول في الصحراء، والنهاردة أحفاد العرب بيحكوا لعيالهم قصص من الغولة وبرجل مسلوخة، ويطلقون خيال الطفل لهذه البلاهات، فيخرج أطفالنا على الرعب، يملأهم الخوف ويخلع قلوبهم الجبن والهلع، وكل هذه خرافة نهى النبي عنه. يبقى الحديث يا عباد الله، يا عباد الله، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني إلا بقدر الله، لا طيرة مش تشاؤم، لا هامة لا صفر لا نو لا غول. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

ذروة من المشقة يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه وأسلج صدورهم بحديثه وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد

0: وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر. الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وهنا همسات للنفوس المنكسرة. الهمسة الأولى بتقول: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر أبشر وكمان أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار. وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب من المضطرين، وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين.
1: على مذنب قد تاب توبة صادق.
0: الهمسة الثانية:
1: فتعفو رحمة،
0: إن مع الشدة فرج، ومع البلاء عافية،
1: على مذنب قد تاب توبة،
0: وبعد المرض شفاء،
1: عليك اعتمادي،
0: ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟
1: كم نعمة أوليتني ولطفت بي.
0: الهمسة الثالثة: في الخطوب الطوال أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار، في الخطوب الطوال ثم تذلل وكنت مجيب بين يدي خالقك ومولاك الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، وستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك، وخاصة اليوم الجمعة أحبابا. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين وأمان الخائفين وملاذ المنكوبين وأنس المرضى والمصابين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل ان مصيبتك ما كانتش في دينك، فمصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الايمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعادلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت. نعم أخي، فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة صغيرة أو محنة ألمت بهم. خدوا بالكم. الهمسة السابعة: خليك متفائل، وما تصاحبش المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، واشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
2: يا الورى بالحسن للعلم.
0: الهمسة التامنة، افتكر ربنا يوفقنا وإياك، افتكر ناس ربنا ابتلاهم بمصائب أعظم من اللي انت فيه، ومحن أقسى باللي انت مريت بيه، واحمد ربنا سبحانه وتعالى انه خفف مصيبتك ويسر بلوتك عشان يمتحنك ويختبرك، واحمده. نعم.

الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة: إن الدنيا طبعها كده، ما بتحبش حد، بتاخد منه، ولو أديته حاجة هتاخده منه عاجلا أم آجلا. ما تأمنش للدنيا وما تحزنش، خليك مع ربنا، اذكره واشكره.

0: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 36 من دروس سورة النساء، ومع الآية 77، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. أيها الإخوة الكرام، لأن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، ولأن الإنسان مخير، ولأنه أودعت فيه الشهوات، ولأنه أعطي منهجا، هو مخير أودعت فيه الشهوات ومعه منهج، فلو تحرك بدافع شهواته وفق المنهج لا شيء عليه وعم السلام العالم. لكن بعض الناس رفض المنهج واتبع الهوى، فصار عدوا حكما لمن طبق المنهج واتبع الحق. إذن هناك في الأرض نموذجان: إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن ربه فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه كنتيجة حكمية لجهله ولغفلته عن ربه ولاتباعه الهوى، أساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. لا بد من أن تقوم معركة بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا بد من أن تقوم معركة بين هؤلاء وهؤلاء. هذه المعركة قديمة قدم وجود البشر، ومستمرة ما دام على سطح الأرض بشر، شيء طبيعي. لذلك أيها الإخوة، لو أن نبيا كريما جاء بمنهج إلهي ودعا الناس إليه فالذين استجابوا له مؤمنون به، خيرون، محسنون، منضبطون، مستقيمون. والذين رأوا أن هذا المنهج يقيد حريتهم ويعيق ملذتهم ويحد من نشاطهم الاستمتاع في الحياة، لا بد من أن يكذبوا هذا النبي. والإنسان حركي، يعني ديناميكي تعبير المعاصر، حركي، فكلما وصل إلى شيء يريد شيئا أكبر، وكلما زلت قدمه في طريق تابع الزلل، وكلما سار في طريق الإيمان تابع سيره في طريق الإيمان. إذن هذا تمهيد، لأنه لا بد من وجود معركة في الحياة الدنيا بين الحق والباطل. الله عز وجل يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي آية أخرى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن أيها الإخوة، إن أحكام القتال دقيقة جدا، لا بد من أن يكون هناك تكافؤ نوعا ما بين الفريقين. أما فريق صفر، فريق مليون، هذا ليس قتالا ولكنه انتحار. لذلك أمر القتال لا يشرع إلا عن طريق أولي الأمر. المسلمون في مكة منعوا أن يقاتلوا، تقتضي الحكمة ألا يقاتلوا. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. متى يقال لإنسان كف يدك؟ إذا مد يده. يعني الظلم الذي كان في مكة لا يحتمل، الظلم والقهر والقسوة والمقاطعة والإفقار والإذلال شيء لا يحتمل. ومع ذلك لو سمح الله جلت حكمته بالقتال في مكة لكانت حربا أهلية تأكل الأخضر واليابس. ففي البيت الواحد شباب مؤمنون وشباب غير مؤمنين، لانتقلت المعركة من بيت إلى بيت ومن حي إلى حي، لكن حكمة الله جل جلاله تقتضي في مكة ممنوع أن تمد يدك إلى الكافر أو أن تقاتله. أما في المدينة حينما كان هناك كيان للمؤمنين وقوة للمؤمنين وقيادة للمؤمنين، سمح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الكفار والمشركين في المدينة. فلذلك أيها الإخوة، فيما أرى أن مشكلة المسلمين هذا الاندفاع غير المنضبط، اندفاع عاطفي. فقد تندفع اندفاعا عاطفيا من دون تطبيق لمنهج الله ومن دون تخطيط، فقد تسبب الويلات للمسلمين. لعل الاندفاع العشوائي العاطفي يسبب فرحا من قبل المؤمنين، ولكن قد تكون عواقب هذا الاندفاع خطيرة جدا على مجموع المؤمنين. فالعبرة لا بعمل فردي طارئ يعقبه ألم شديد، العبرة في هذا الشأن الخطير أن نتبع منهج الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. حينما يسمح الله لك تقدم، وإذا منعت امتنع. لكن المشكلة اليوم أيها الإخوة، طبيعة الحياة تسمح بجهاد دعوي، وحينما تتعمق في مفهوم الجهاد ترى أن الجهاد القتالي إنما هو تمهيد للجهاد الدعوي. فإذا كان الجهاد الدعوي متاحا لنا جميعا، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية؟ ألا تعتقد أن هؤلاء المسلمين الذين يعدون ثلث سكان الأرض هم في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا الحقيقة؟ ذكرت لكم قبل أسبوعين فيما أذكر أن خطيبا من دمشق ذهب إلى بلد أوروبي وألقى خطبة في أكبر مسجد هناك، ولولا أنني سمعت القصة من فمه لشككت في القصة. اعتلى المنبر وخطب خطبة رائعة جدا، بكى كل من في المسجد، ومن شدة تأثرهم بما ألقاه الخطيب أخذوا من جيوبهم زجاجات خمر فشربوا وهم يبكون. ألا ترى أن هؤلاء المؤمنين يحتاجون إلى توعية، يحتاجون إلى تعليم؟ الجهاد الدعوي سماه الله الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. مسموح لك أن تختار جامعا تثق بخطيبه وبعلم خطيبه وباستقامة خطيبه وبورع خطيبه وبإخلاص خطيبه. اختر جامعا تظن في خطيبه هذا الظن الحسن، ثم استمع إلى خطته بإتقان وبوعي، ثم حاول أن تنقل هذا الذي سمعته إلى من حولك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى أصدقائك، إلى زملائك، إلى جيرانك. تكون قد ساهمت بتوسيع دوائر الحق وتضييق دوائر الباطل. فهذا الذي يتحرق لكي يقاتل نقول له: هل جاهدت نفسك جهاد النفس والهوى؟ لماذا حينما نذكر جهاد النفس والهوى لا نصغي إليه؟ هل تصدقون أنه مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنهزم أمام نفسك، أن تنهزم أمام شهوتك، أن تنهزم أمام مصلحتك؟ مستحيل أن تواجه نملة بعد ذلك. هي المشكلة. هذا الذي هزم أمام شهواته أو هزم أمام مصالحه أو أمام ملذاته أو نزواته، أن له أن يواجه عدوا؟ فلذلك أول جهاد يجب أن نندفع إليه جهاد النفس والهوى، وهذا جهاد متاح لكل مسلم في أي مكان وزمان. جهاد النفس والهوى أول جهاد ينبغي أن نسارع إليه، وهذا لا يكلفنا إلا الصدق في طلب الحقيقة. فإذا استطعت أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تلزمها حدود الله، أن تقيم الإسلام في بيتك، أن تعتني بأولادك، أن تربي أولادك، أنا أتكلم الآن كحل واقعي لما يعاني منه المسلمون، أنا أتكلم الآن لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في هذا الظرف الراهن بالغ التعقيد. يستطيع كل مسلم أن يحمل نفسه على طاعة الله، وأن يحمل من حوله من زوجة أو ولد أو بنت أو صديق أو جار أو زميل. هذا هو المطلوب الأول، جهاد النفس والهوى. والحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام: وقد لا ينظر الناس إلى هذا الحديث على أنه الحل الأمثل، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. إن تحقق هذا الجهاد ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة ثانية، إلى مرحلة الجهاد الدعوي. لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله أيها الإخوة، أخ كريم لا يحسن أن يدعو إلى الله، لا يحسن، لم يحصل من العلم ما يمكنه من أن يكون داعية، لكنه وزع بعض الأشرطة التي هو قانع بها ومتأثر بها، فشكل دعوة وحده والله. وسائل الدعوة الآن ميسرة جدا، يعني يمكن أن تنقل للإنسان فكرة سمعتها، أو كتيبا قرأته، أو شريطا سمعته، أو ندوة حضرتها، يمكن أن تكون داعية. والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وحينما يتاح لنا إن شاء الله الجهاد القتالي، نبادر إن شاء الله جل جلاله لكسر شوكة العدو. لكن قبل أن تحضر الدكتوراه، خذ الشهادة الابتدائية أولا. وقبل أن تتحدث عن موضوع الأطروحة التي ينبغي أن تعالجها، خذ الشهادة الإعدادية أولا. وقبل أن تفتخر أنه أنا أخذ هذه الدكتوراه من جامعة تنتمي إلى دولة عظيمة أو إلى دولة أخرى، خذ الشهادة الثانوية. أما أن تتحدث عن الدكتوراه وعن الأطروحة التي ينبغي أن تعالجها، وعن الجامعة التي ينبغي أن تنتسب إليها، وعن اللقب الذي ينبغي أن تحمله وأنت لا تزال أميا، هذا شيء مبسط. يعني في مليون مرحلة، مليون عمل قبل أن تقول أريد أن أجاهد جهادا قتاليا. أنا لا أثبت العزائم، ولكنني أحب أن أكون واقعيا. فألم تر إلى الذين لحكمة أرادها الله، ولحكمة مطلقة راجحة أرادها الله عز وجل، منع المسلمين من القتال في مكة. وكلمة كفوا أيديكم، يعني بعض المسلمين لا يحتملون القهر والضغط، مدوا أيديهم. فلما مدوا أيديهم أو هموا بمد أيديهم، جاءهم التوجيه القرآني: كفوا أيديكم. ليست العبرة أن أعمل عملا تعود تبعته على المسلمين ألف ضعف، ليس هذا هو العمل الطيب، أن أعمل عملا يتحمل جميع المسلمين نتائج لا تحتمل. العبرة أن يكون العمل وفق منهج الله. والصحابة الكرام في مكة المكرمة نهوا عن أن يقاتلوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لم يقاتلوا، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ الإنسان حركي، ما دام قد كفت يده عن أن يقاتل، ينبغي أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. والحقيقة حينما تأتي الصلاة بديلا للقتال، معنى ذلك أنها شيء عظيم، لأن المسلمين حينما فرغوا الصلاة من مضمونها، حينما ظنوا أن الصلاة ركعتان تؤديان هكذا، أما حينما نفهم معنى الصلاة أن تستطيع أن تتصل بالله، أن تستطيع ولن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا آمنت به، إلا إذا آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، إلا إذا آمنت أن الأمر كله بيده، إلا إذا آمنت. طبعا لئلا يقول أحدكم حينما نواجه العدو يجب أن تحرق المراحل، ليس هذا الكلام مطبقا في كل بلد إسلامي. حينما يقتحم العدو علينا لا بد من أن نقاتله من دون أي مراحل تسبقه، هذا شيء مفروغ منه. أما في بلد لا نقاتل فيه، الأولى أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا أولا، ثم أن نتبع الجهاد الدعوي ثانيا. وحينما يتاح للمسلمين أن يجاهدوا الجهاد القتالي يكرمهم الله جل جلاله بأعلى مراتب الإسلام، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. أقيموا الصلاة، يعني بشكل جريء من دون مجاملة، هذا الذي يأكل مالا حراما لا يستطيع أن يصلي الصلاة التي أمر الله بها، يصلي كما يصلي عامة الناس. بإمكانك بكل بساطة أن تتوضأ وأن تصلي، وأن تقف في الصلاة تقرأ القرآن، وأن تركع وأن تسجد، ولكن أن تصلي الصلاة التي أمرت بها على النحو التي ينبغي أن تكون، هذا يحتاج إلى أن تعرف الله أولا، وإلى أن تستقيم على أمره ثانيا. فكلمة أقيم الصلاة يعني ينبغي أن تعرف أنك تصلي لمن. قد تكون الصلاة عادة من عوائد المسلمين، قد تكون الصلاة عملا لا معنى له عند معظم المسلمين، ولكن حينما يقال لك أقيم الصلاة يعني ينبغي أن تعرف لمن تصلي، ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له بيده مقاليد السماوات والأرض، ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له يعاقب بنار إلى أبد الآبدين. فأقيموا الصلاة يعني ينبغي أن تعرفوا الله وأن تطيعوا أمره وأن تنتهوا عما عنه نهى وأن تحكموا اتصالكم بالله عز وجل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ من هنا ورد في بعض الأحاديث القدسية ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ إيتاء الزكاة دفع المال لمعاونة إخوانك المؤمنين. سمى الله الزكاة صدقة لأنها تؤكد صدق إيمانك، يعني لا بد من حركتين، حركة نحو الله وحركة نحو الخلق، وكأن الدين بمجمله حركتان، حركة نحو الخالق وحركة نحو المخلوق. حركة نحو الخالق عبادة وحركة نحو المخلوق إحسانا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم يقول الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال، الآن كانوا يتحرقون على أن يقاتلوا، وكل شيء تتشوق إليه إذا كان بعيدا عنك، والتشوق سهل جدا. هؤلاء الذين أرادوا مد أيديهم، أرادوا القتال في مكة، وجاءهم توجيه الله عز وجل كفوا أيديكم، بدل أن تقاتلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني طبقوا المنهج بحذافيره وكونوا من أهل الإحسان. فلما كتب عليهم القتال، لما جاء الأمر بالقتال، لما سمح الله بالقتال وقد أصبحوا في المدينة ولهم كيان ولهم قيادة والأمل بالانتصار صار مقبول معقول، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا بهذه الآية معالم شخصية، شيء إذا كان بعيدا عنها هناك تشوق إليه، فإذا وصل إليه ابتعد. ما بال هؤلاء الذين يتشوقون إلى القتال وإلى الانتصار وإلى مقاومة العدو؟ لما قيل له تعال تفضل، تعال قاتل، قال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وينبغي أن تخشى الله أكثر من أي شيء آخر. أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه. حقيقة الجهة التي تملك كل شيء هو الله عز وجل، يملك وجودك، يملك سمعك وبصرك، يملك حركتك، يملك عقلك، يملك ما حولك، يملك من حولك، يملك من فوقك، يملك من تحتك. فهذه الجهة التي بيدها كل شيء ينبغي أن تخشاها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أشدكم لله خشية أنا. فكيف أيها الإنسان الذي كنت قبل حين تتشوق إلى القتال وإلى مقارعة الكفار، لماذا ترى أن قوتهم لا تقابل وأنك أضعف من أن تقف أمامهم؟ هذا نموذج يتشوق إلى ما هو بعيد عنه، فإذا وصل إليه فر منه. هذا نموذج يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا، يتشوق ولا يسعى، يقول ولا يفعل، يتمنى وليست همته في مستوى أمنياته. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، ودققوا في هذا الحكم الموضوعي، لم يقل كلهم، قال فريق منهم، يخشون الناس كخشية الله. الآن حينما يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والحقيقة في الآن قطب قوي جدا وبإمكانه أن يرصد كل حركة في الأرض، وبإمكانه أن يقصف كل مكان في الأرض بأسلحة فتاكة لا نظير لها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا أن الله فوقهم، زادهم إيمانا أنهم في قبضة الله، زادهم إيمانا أنهم ما لم يشأ لم يكن.

يعتقدون خطأ أنهم سبقوا، أي فعلوا شيئا ما أراده الله، أو تفلتوا من عقاب الله، هم واهمون. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. زادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو القرآن، ونحن في امتحان. يعني حينما يصدر تهديد من هذا القطب القوي لبلد من البلدان، هؤلاء أهل البلد بحسب إيمانهم، إن كان إيمانهم ضعيفا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وإذا كان إيمانهم قويا يخشون الله ويعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة. أما أن الله سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين للأقوياء الظالمين، هذا مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل. أن الله يسلمك إلى عدوك حر فيما يفعله معك، يقتل ويهدم ويبطش، والله عز وجل لا علاقة له بهذا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها الأخ الكريم، علامة إيمانك أن تخشى الله، وعلامة النفاق أن تخشى الناس ولا تخشى الله، أو أن تكون خشية الناس أشد من خشية الله، هذه علامة نفاق. فالمؤمن لا يخشى إلا الله، والمؤمن موقن أن الأمر بيد الله، وأن أحدا في الكون لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون إذن الله، وأن أمرك بيد الله ولا يسلمه لجهة أخرى، وأن الله حينما يسلمك لجهة أرضية عدوة ماكرة حقيرة منتقمة كيف تعبده؟ ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. إذن فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يعني كأن هؤلاء الضعاف ما أحبوا أن تكتب عليهم هذه الفريضة، تمنوا أن يموتوا على فروشهم. سيدنا خالد يقول خط 100 معركة أو زهاءها، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، أهاء مذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقولون لولا أخرتنا إلى أجل، يعني نتمنى أن نموت على فروشنا، نتمنى لا أن نموت قتلا، أن نموت موتا طبيعيا. فالله سبحانه وتعالى أجابهم إجابة رائعة، قل متاع الدنيا قليل، هذه الحياة الدنيا التي تحرصون عليها متاعها إلى متاع الشهيد قليل جدا، لا شيء. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

0: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل متاع الدنيا قليل، هذا الذي تحرصون عليه عند الله قليل. دقق في قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى، لمن اتقى أن يعصي الله، لمن أطاعه، لمن آمن به، لمن أحبه، لمن أقبل عليه. والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما من شيء لا وزن له ولا قيمة له كالفتيل، خيط رفيع جدا بين فلقتي نواة التمرة. لا تظلمون قيمة هذا الفتيل ولا قيمة له. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة، هذه آية دقيقة جدا. ينبغي ألا تكون أفعال المسلمين ردود فعل غير مدروسة وغير مخطط لها وعشوائية، وانطلاقا من نزوة طائشة، من انفعال شديد. وقد يكون هذا الاندفاع والانفعال يجر على المسلمين ويلات لا يعلمها إلا الله. فلا بد من تطبيق منهج الله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننطلق جميعا إلى مجاهدة النفس والهوى. الآن بيسموا التعليم الأساسي، هذه المرحلة الأساسية. فإن تمكننا من جهاد النفس والهوى، إن عرفنا ربنا المعرفة الكافية التي تحملنا على طاعته، فلننتقل إلى الجهاد الدعوي. وهذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا. فإذا أتيح لنا، ونرجو الله أن يتاح لنا الجهاد القتالي، بادرنا إلى كسر شوكة عدونا. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
1: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حججي، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

0: فكيف ترد من قصدا.
1: اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: Yapo.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر لسنة 2026 ميلادي والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. سيدني وملبورن، بعد عاصفة عطلة نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا، زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية، سوريا القنيطرة، تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني. مصادر للجزيرة تفيد جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله. الكيان الصهيوني في يومهم العالمي، هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد، رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لا وصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان، ليس البنزين وحده، 2.8 مليون ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني في يوم الإسكان العالمي والعربي، هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني توغل بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به. حزب الخضر البريطاني، الصهيونية عنصرية، كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا، هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا، قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا، غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كاليفورنيا، السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني وملبورن، سجلت بعض مناطق سيدني ما يصل إلى 300 مليمتر 1.2 بوصة من الأمطار في أقل من 30 دقيقة، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة وسريعة في شوارع الضواحي. وتلقت خدمة الطوارئ الحكومية في نيو ساوث ويلز أكثر من 1000 مكالمة طلب مساعدة على مستوى الولاية، منها ما يقرب من 300 مكالمة مباشرة من سيدني بسبب سوء الأحوال الجوية. وسجلت ملبورن أغزر أمطار في شهر أكتوبر منذ 16 عاما، حيث هطل ما يصل إلى 60 مليمتر من الأمطار مركز المدينة التجاري، وهو أعلى معدل هطول أمطار يومي في ملبورن منذ أبريل 2024، مما أدى إلى فيضان فوري في مستجمعات المياه في الضواحي وشبكات تصريف مياه الأمطار. ولاية فيكتوريا، استيقظ آلاف السكان في ولاية فيكتوريا يوم السبت الماضي على وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، هو الأقوى الذي تشهده الولاية منذ نحو 3 سنوات. شعر بالهزة قرابة 18,000 شخص، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا القنيطرة، شيع جمع من أهالي محافظة القنيطرة مساء الاثنين جثمان الشاب محمد دبور بعد مقتله برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. ورصد مراسل سوريا الآن تشييع الشاب دبور في قرية جبة مسقط رأسه بريف القنيطرة، وذلك بعد أن تسلمه زوجه من مستشفى الجولان الوطني في مدينة السلام في القنيطرة. مصادر للجزيرة تفيد وثقت صور جنديين صهيونيين وهما يضعان جسمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، ويلتقطان صور سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. الكيان الصهيوني قتل الكيان الصهيوني أكثر من 800 معلم ومعلمة وأصاب ما يزيد على 3300 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 أكتوبر تشرين الأول من كل عام. وقالت الوزارة إن الكوادر التربوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخوض معركة وجود حقيقية لحماية الحق في التعليم في ظل استهداف ممنهج. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر قد يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة ربما تستغرق نحو 2 عامين. وأضاف الناصر خلال مؤتمر إنرجي إنتليجنس في لندن إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الواقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط، وحتى إن حدث ذلك فإن إعادة بناء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب في آن واحد ربما تستغرق ما يصل إلى 2 عامين. لبنان حين تنفد بطاريات الطاقة الشمسية في منزل المواطن اللبناني خليل لا يبقى أمامه سوى العودة إلى اشتراك المولد الكهربائي الخاص، وفي المناطق الجبلية يبدأ سكان آخرون في جمع الحطب وشراء ما تيسر من المازوت استعدادا لموسم الشتاء. ومع ارتفاع أسعار المحروقات لا تتوقف التكلفة عند محطة الوقود في لبنان، بل تمتد إلى فواتير الكهرباء الخاصة وأجرة التنقل وتدفئة البيوت في بلد لا توفر فيه كهرباء الدولة بديلا مستقرا لكثير من الأسر. الأمن السوري يعلن. أعلنت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية الأحد القبض على جمال طرابلسي الذي كان يشغل منصب نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال في عهد النظام المخلوع. وأفادت قوى الأمن بأن طرابلسي شارك إلى جانب الميليشيا الموالية لنظام بشار الأسد في عمليات قتالية دعما لقواته، من بينها معارك بريف حماة وإدلب وحلب خلال سنوات الثورة السورية. الكيان الصهيوني لم تقتصر سياسة الهدم والتدمير الصهيونية لمساكن الفلسطينيين على قطاع غزة، إنما طالت الضفة الغربية وتحديدا أكثر من نصف مساكن اللاجئين في مخيمي جنين ونرو شمس وطول كرم شمال الضفة. تكشف معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي نتائج سياسة التدمير الصهيونية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة قبل 3 أعوام. مصادر للجزيرة تفيد. أفادت مصادر للجزيرة الاثنين باستشهاد فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، في حين أصيب 6 فلسطينيين إثر اعتداءات صهيونية بالضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا عن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى بدء التحقيق في بحث ملابسات الحادثة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يتوغل. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل شخص وصفه بأنه مشتبه به، وقال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقع الكيان الصهيوني في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. وكانت دورية من الجيش الصهيوني توغلت الأحد جنوب سوريا عقب استئناف أعمال الحفر في منطقة قريبة ضمن ما يعرف بخط سوفا 53. حزب الخضر البريطاني. أثار قرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية عنصرية ودعم إقامة دولة فلسطينية واحدة في فلسطين التاريخية كلها ردودا صهيونية غاضبة، إذ رأت صحيفة إسرائيل هيوم وجيروزيم بوست فيه تحولا خطيرا في موقف حزب سياسي بريطاني، واعتبرت القرار تجاوزا لموقف سياسي معارض للكيان الصهيوني إلى تبني موقف ينكر استمرار وجودها. الولايات المتحدة الأمريكية. ألقت السلطات الأمريكية القبض على مالك شركة الحواسيب إيرث ميد كمبيوتر ومديرها التنفيذي غريغ لو بتهمة التعاون مع متآمرين آخرين مجهولي الهوية لتهريب شرائح إنفيديا الممنوعة للصين دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق ما جاء في تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. وأفاد التقرير بأن لوي أسهم في تهريب شرائح ورقائق من إنفيديا تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار إلى عملاء في الصين، خارقا بذلك قوانين التصدير الأمريكية والعقوبات المطبقة على الشركات الصينية. حزب الخضر البريطاني: حزب سياسي بريطاني تأسس في سبعينيات القرن العشرين ويركز على حماية البيئة والاستدامة والعدالة الاجتماعية. بدأ باسم حزب الشعب ثم أصبح حزب البيئة عام 1975 قبل اعتماد اسم حزب الخضر في عام 1985، وفي عام 1990 انقسم تنظيميا إلى ثلاثة أحزاب مستقلة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية شمال إثيوبيا. لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مخيما للنازحين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في منظمة إغاثية محلية. وبحسب المصدر فقد استهدفت الضربة مخيما للنازحين في مدينة شيرارو الأحد، وأدت أيضا إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة. روسيا وأوكرانيا: قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا فجر أمس، استهدفت منشآت صناعية ومينائية وبنى تحتية في البلدين. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء قصف صاروخي روسي استهدف الحي الصناعي في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. فرنسا: لم تعد احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا مجرد حركة مطلبية حول نقص المدرسين أو سوء ظروف الدراسة. بعد أسبوع من التصعيد تحولت إلى أزمة متعددة الأوجه تمس المدرسة والأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها، فيما تستعد الحركة لجولة جديدة من الاحتجاج اليوم تحت شعار الفعل الثالث، بعدما اعتبرت المنظمات الطلابية والنقابات أن الإجراءات الحكومية المعلنة لم تقدم تدابير ملموسة كافية. بدأت الحركة في 17 من سبتمبر أيلول في منظمة باريس على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة قبل أن تنتشر تدريجيا في أنحاء البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ولاية كاليفورنيا: اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأحد امرأة من ولاية كاليفورنيا بتهمة العمل كعميلة غير مسجلة لصالح الصين، وفق ما نقلته شبكة CNN عن مسؤولين فيدراليين. ووفقا لشكوى فيدرالية قامت وانينغ هيدز تشانغ 34 عاما بمراقبة أحد الأقارب المقربين لمسؤول حكومي تايواني بعد سفرها إلى مدينة سياتل في عام 2025. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: سيدني وملبورن. بعد عاصفة عطلة نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا: زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية: سوريا القنيطرة، تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني، مصادر للجزيرة تفيد، جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله، الكيان الصهيوني في يومهم العالمي، هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد: رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لوصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان: ليس البنزين وحده، 2,800,000 ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن: اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني في يوم الإسكان العالمي والعربي، هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد: شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني يتوغل: بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به. حزب الخضر البريطاني: الصهيونية عنصرية، كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني، حزب الخضر البريطاني من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا، هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا، قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا، غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كاليفورنيا، السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 27 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان العصر تمام 4:18، يرفع الأذان المغرب تمام 7:03، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:22. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-477-7773.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

0: وتعالين.
1: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى

النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقل: وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي زنون بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار صور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا

0: قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة، لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.

من رحم الخلق رحمه الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، يعامل الله عبده كما يعامل العبد عباده، فعامل عبد الله بما تحب أن يعاملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أخي المسلم، احرص على تخفيف الشدائد عن الناس ليخفف الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعن الناس على حوائجهم تجد العون من الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن للمعسر ميسرا ييسر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أستر على الناس يستر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أقل عثرة أخيك يقل الله عثرتك، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أي من أنقذ مسلما من ورطته وأخذ بيده، أقال الله عثرته. أخي المسلم، اطعم المسلمين يطعمك الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. اسق المسلمين يسقق الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. أخي المسلم، اكس المسلمين يكسك الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إياك والمشقة على عباد الله. تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخي المسلم، لا تؤذي المسلمين بتتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صدق رسول الله. أخي المسلم، لا تمسك رحمتك عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمهما عاملت العباد بأمر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. واعلم أخي المسلم أنك كما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. فاحرص وفقك الله على نفع عباد الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. واحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. وكن هينا لهم لينا سهلا، فقد قال النبي: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. واعف عنهم واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر عنك ويغفر لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: O ye who believe, be Allah's helpers, even as Jesus, son of Mary, said unto the disciples, Who are my helpers for Allah? They said, We are Allah's helpers. And a party of the children of Israel believed, while a party disbelieved. Then we strengthened those who believed against their foe, and they became the uppermost.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وبعد الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشيتة، كتب لنا روشيتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشيتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشيتة دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، والمودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا ربي يا ربي يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده، رمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك، وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة، عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها، يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبا علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن أسعى لي

0: جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة
1: الله.
0: جدا.
1: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده، بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل، والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك، والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس، عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، وربنا هو الوهاب وانا اللي بهب. هو انت بتطلب مني؟ يعني انت بتيجي تطلب من احمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ انت بتطلب من الله.
0: هنرجع بقى لنقطه معرفه قدر الله.
1: ايوه سبحانه. اصل احنا مش مقدرين ربنا عنده ايه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السياره اللي انت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الاولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهه في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك، يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام، يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام، يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي، يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى، يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله فيه ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه هو فين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع ايدي الى الله سبحانه وتعالى، وهيبقى عندي كروبات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفع، ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
0: آمين. طيب ده برضو بياخدنا في حتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده. يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة

0: بالشكل ده. فبغض النظر عن حته الادب مع الله سبحانه وتعالى, لان احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني ابسط من كده, لكن النقطه اللي عايز اتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص افضل ولا ان انا ادعو اقول يا رب الخير ليا, اديني اذا كان ده خير ليا او
1: أنا
0: مش خير.
1: انا اقول لك بقى, خصص مع دعاء الخير, قول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني في في في, في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عشان يفهمني يا رب, واجعل لي وزيرا من أهل هارون, واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال, استرسال في الدعاء, كلام مع الله وقربناه نجية, يعني كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم, صلى الله على موسى. فخصص قول له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري, زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه, لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي, في ديني ودنياي في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص, شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة, والله لا مكره له, والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت, ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك, لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك. أطلق لسانك, أطلق لسانك وقل لربك ما شئت, مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع, لكن قل لربك ما شئت. قل له يا رب العيال يا رب تعبني, يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل, يا رب زعل منها بالي أيام, يا رب والحال لا يسر, يا رب أصلح الحال, يا رب وفقني, يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران, يا رب كم ألف, يا رب والله يعني أنا أنا أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك, لكن يا رب أنا أريد مكسب, أنا يا رب أنا عاوز أكسب, يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده, هو إيه المشكلة؟
0: مشكلة.
1: يعني ما تدري تقول كده, ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل, تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا, يا رب أصلحه, يا رب افعل في كذا, يا رب أقر عيني بصلاحه, يا رب شريكي فلان, يا رب يا رب قلبي, يا رب يا رب قلبي, يا رب قلبي اصلح, يا رب انا مش لاقي قلبي, يا رب يا رب اصلح قلبي, يا رب اذهب فساد قلبي, يا رب اسالك قلبا خاشعا, يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك, يبقى حاسس بالدعاء, يبقى حاسس بالمناجاه, يا رب ارزقني لذة المناجاه وحلاوه الدعاء. ما تقول له كده, ما تقول له كده, هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى, مش انا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى اسباب ونذكر بعضنا بالله, لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق, هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة. فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين,
0: آمين.

نصائح أحلى من العسل. ابدأ يومك بصلاة الفجر وبإذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح. واصل الاستغفار، لا تقطع الدعاء فإنه حبل للنجاة. تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة. تفاءل ولو كنت في عين العاصفة. جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح. إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل لا إله إلا الله. اشتري بالدراهم دعاء الفقراء وحب المساكين. سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء. فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة. احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم. جاهد نفسك على الطاعة فإن النفس أمارة بالسوء. لا تغضب، في الحياة أقصر مما تتصور. معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه الله جل جلاله. لا تغلق باب الإجابة بالمعصية. الصلاة خير ما يعينك على المصائب والمتاعب. تجنب الظنون السيئة تريح وتستريح. سبب كل هم الإعراض عن الله، فأقبل عليه. إذا سمعت من يغتاب فقل له اتق الله. داوم على تلاوة سورة تبارك فهي المنجية. المحروم من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة. اجعل حبك كله لله ولرسوله. سامح من اغتابك فإنه أهدى لك حسناته. الصلاة والتلاوة والذكر عقود زاهية على صدرك. من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية. ما دام الليل ينجلي فإن الألم سيزول، والأزمة سوف تمر، والشدة سوف تذهب. أهجر قيل وقال، فعندك من الأعمال كالجبال. صلي بخشوع، فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة. اجعل المصحف عند رأسك، فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها. الحياة جميلة وأجمل منها أنت بإيمانك. اللهم اجعلنا منهم، آمين يا الله.

0: أخي المؤمن، إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم،
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله
0: أعوذ
1: من
0: بالله
1: الشيطان
0: من
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين،
0: العالمين،
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم،
0: الرحيم،
1: مالك
0: مالك
1: يوم
0: يوم
1: الدين،
0: الدين،

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

رسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: نصائح التي تخط بماء الذهب للشيخ عائد القرني. بيقول: ما مضى فات، وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى. ويقول: اترك المستقبل حتى يأتي، ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول، واهجر الفراغ والبطالة، جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك، وغير من الروتين الذي تعيشه. أهجر المنبهات والإكثار من الشاي والقهوة. كرر: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وتحمل بها الأثقال وترضي ذا الجلال. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

البلاء يقرب بينك وبين الله، ويعلمك الدعاء، ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. لا تجالس البغضاء والثقلاء والحسدة، فإنهم هم الروح، وهم حملة الأحزان. نعم، وهم حملة الأحزان. إياك والذنوب، إياك والذنوب، فإنها مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات. لا تكثر من القول القبيح والكلام السيء الذي يقال فيك، فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك، يساوي قيمتك لأنك أصبحت شيئا مذكورا وشخصا مهما. اعلم أن من اغتابك فقد أهدلك حسناته، وحط من سيئاتك وجعلك مشهورا، وهذه نعمة. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكلام يحبوك، وتواضع لهم يجلوك. ابدأ الناس بالكلام، ابدأ الناس بالسلام، وحيهم بالبسمة، وأعرهم الاهتمام، لتكن محببا إلى قلوبهم، قريبا منهم.

لا تضيع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن، فإن معنى هذا أنك لم تنجح في شيء. كن واسع الأفق والتمس الأعذار لمن أساء إليك، لتعش في سكينة وهدوء، وإياك ومحاولة الانتقام. لا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك، فإن هذا ما يريدون، فلا تحقق أمانيهم الغالية في تعكير حياتك. أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليها، فحياتك من صنع أفكارك، فلا تضع نظارة سوداء على عينيك.

إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منها، حينها تعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الثانية.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلوا صلوا.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
4: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة عظيمة أن ننسب إلى خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي شهد الله جل جلاله لها بالخير والبركة والرحمة والرأفة، فقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية: وأمة الإسلام هي الأمة الوسط في كل شيء. دين الله واحد في الأرض والسماء وهو الإسلام، وأمتنا دينها وسط بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. أمة أكرمها الله جل جلاله بشريعة سمحة يسيرة سهلة، فقال عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن هنا نجد أن الإسلام ذم الغلو وحارب الغلو بكل صوره وبكل ألوانه وبكل أشكاله. الغلو في ديننا حرام يا عباد الله، وذلك لأن الغلو يؤدي إلى ظلم العبد لنفسه ولغيره. الغالي في الدين يظلم نفسه عندما يكلفها ما لا تطيق. الغلو سبب لانقطاع العمل، الغلو صد عن سبيل الله، الغلو تنفير للناس عن الدين وتشويه لسماحة الإسلام. موضوعنا النهاردة: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولكن ما معنى الغلو؟ أنا عايز الكل ينتبه معي، هذا الموضوع خطير. الله الذي لا إله إلا هو من جمعتين وأنا أحضره وكتبته باللحم والدم، فأريد من الجميع أن ينتبه. ما هو الغلو؟ قال الإمام المناوي: الغلو مجاوزة الحد. والغلو في الدين هو التصلب والتشدد حتى مجاوزة الحد. يبقى الإنسان الغالي في دينه هو الذي يتجاوز حد الاعتدال ويتشدد في غير موطن التشدد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: الغلو في الدين هو الإفراط فيه، كما أفرطت اليهود والنصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام، فإن اليهود غلوا فيه فقالوا: ليس ولد رشدة، يعني اتهموه أنه جيء به من حرام، بل وتآمروا على قتله. والنصارى غالوا فيه حتى قالوا: إنه إله. الغلو يعني الإفراط في الدين، مجاوزة حد الاعتدال، التشديد في غير موطن التشدد. هذا وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتزجر المسلمين عن الغلو. منها قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال ربنا جل جلاله
في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان أيضا مجاوزة حد الاعتدال. وقال جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما السنة ففيها الكثير، عشرات الأحاديث كلها تحارب الغلو وتذم الغلو وتستهجن أفعال أهل الغلو. اسمعوا يا عباد الله، أخرج النسائي وابن ماجة وأحمد وصححه العلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى عن ترجمان القرآن البحر الحبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي القط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. النبي عايز يرمي الجمرات، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، قال لابن عباس: هات لي حصى. قال: فالتقطت له حصيات كحصى الخذف، حصيات صغيرة يعني، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني ارجمه بحصى صغير، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أمة الإسلام، النبي يصرخ يصيح فينا: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو إذن سبب لهلاك العبد، الغلو في الدين سبب لهلاك العبد. يدل على هذا أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث: والمتنطع هو المتعمق الغالي المجاوز للحد في الأقوال والأفعال. من هو المتنطع بجملة صغيرة؟ هو المتشدد في غير مواطن التشديد، يتشدد في أمر سهله الله ويسره الله وهو يتشدد ويصعب الأحوال على نفسه وعلى الناس، هذا هالك. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثانيا، الغلو في الدين سبب للحرمان من شفاعة النبي المجتبى والرسول المصطفى، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. الغلو في الدين سبب لحرمانك من شفاعة النبي، لأن النبي أتى بشريعة سهلة، وما كان يخير بين أمرين إلا ويختار الأيسر ما لم يكن إثما. لماذا عقدت الأمور؟ لماذا بغضت الدين إلى خلق الله؟ اسمع، روى الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي عاصم في السنة وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي
لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. الله أكبر. من أسباب الحرمان من شفاعة النبي في هذا الحديث، الصنف الأول سلطان ظلوم غشوم، الصنف الثاني وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. ثلاثة، الغلو سبب لانقطاع العمل. أي إنسان بيشدد على نفسه في الدين تنطفئ جذوة التزامه، يقوم ويكفو ويقوم ويكفو، ما بيعرفش يواصل، ما بيعرفش يستمر. الغلو سبب انقطاع العمل، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. عقدتوا لي يا أخوان، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه بقى؟ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويشدد على نفسه وعلى الناس ويترك الرفق إلا عجز وانقطع عمله. قال ابن المنير في الفتح: وهذا الحديث من أعلام النبوة، فقد رأينا ناسا من المتنطعين في الدين حملهم التنطع على الانقطاع عن العمل، وليس المراد منع الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل المراد منع الإفراط المؤدي للملل. يا سلام، شوف كلام العلماء. واحد بيصلي قيام ليل لحد قبل الفجر بربع ساعة وينام يضيع صلاة الفجر في جماعة، هذا غلبه الدين. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا غلط، لا، إن كان الحال كده غلط. صلي قيام ليل بعد العشاء مباشرة ونام. إنسان ينشغل بالسنة عن الفريضة، لا، هذا نقول له يا ابني إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا مخطئ. أن ينشغل بسنة عن فريضة، أن ينشغل بمستحب عن واجب، لا، من تنطع انقطع. كذا روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى. النهاردة أنا مش هتكلم كثير، هيكون الكلام 90% منه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيني شرف أني أنقل كلام النبي بس. روى البيهقي في السنن الكبرى وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال: حديث حسن صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما تكرهوش الناس في الدين، تقعد تشددوا تشددوا تشددوا ولا تعرفون من الأحكام الخمسة إلا حرام واجب حرام واجب. يا أخي الأحكام خمسة، في مندوب يا أخي، في مكروه، في مباح. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد ركب دابة ومسافر عمال يضرب الحصان مش عايز يريحه، الحصان هيموت منك في السكة وانت مش هتوصل. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا فقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحارب الغلو بكل صوره. نهى عن الغلو في العبادة،
نهى عن الغلو في العبادة. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال النبي: مه، استنى عائشة، مه، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إلي ما داوم عليه صاحبه. النبي بيقول لك حتى في العبادة الرفق مطلوب، أوغل رفق واحدة واحدة. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابني، لقى واحد كبير في السن شعره أبيض وحاطط إيده على كتف ابنه ده وإيده على كتف ابنه ده وماشي زق رجلاه تخطان في التراب، فقال: ما بال هذا؟ الرجل ده ماله؟ قالوا: نظر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. يا ابن هو ده دين كده؟ يا ابن ربنا غني عن مرمطك لنفسك كده؟ وأمره أن يركب. وروى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم: لما سمع عن عمل النبي لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. الرواية المشهورة إن واحد قال: أنا أقوم ولا أرقد، والثاني قال: وأنا أصوم ولا أفطر، يعني كل يوم صيام، والثالث قال: وأنا لا أقرب النساء، مش هتجوز خالص، هتفرغ للعبادة بقى. فلما علم النبي بذلك قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان اللي عنده غلو ده، النبي قال له: أنا بريء منك. هو ده الدين اللي أنا جبته؟ أنا ديني سهل يا أخي، ديني يسر، ديني فيه رفق، ديني شريعته سمحة سهلة. من رغب عن سنتي فليس مني، وما قصدوا إلا العباد، وما قصدوا إلا التقرب إلى رب البرية، لكنهم كانوا أهل غلو. فزجرهم النبي بكلمات شديدة، كان ينهى عن الغلو حتى في العبادة. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل مربوط بين عمودين في الجامع. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. زوجتك زينب بنت جحش عاملة الحبل ده عشان لما تقف في الصلاة وتطول، لما تتعب تتعلق في الحبل. فقال النبي: حلوه حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. بتعذب نفسك ليه؟ اقف وصلي، تعبت اقعد. ربنا رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفك الله ليه؟ هذا غلو. كذا روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، واحد واقع مسخسخ وهو بيضلل عليه، فقال: ما له؟ ماذا الرجل ده أغشى عليه ليه؟ قالوا: رجل صائم. عندها قال رسول الله: ليس من البر أن تصوموا في السفر. طالما أنت عارف نفسك ضعف وراجل مريض وعندك كت وكت، وصومك في السفر هيهلكك، اللي انت عملته ده شر لانه غلو. ليس من البر الصوم في السفر ان كان حالك زي حال الرجل ده، انما لو عندك طاقه وقدره لا باس، وان تصوموا خير لكم. كذا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم. النبي يخطب الجمعة وواحد واقف والمسجد في مكان يقعد، فسأل عن الراجل ده واقف ليه؟ مين ده؟ قالوا: أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل
ولا يتكلم ويصوم. ايه ده؟ نظر يصوم كل يوم وما يقعدش في الخطب والدروس وما يستظلش ابدا بالنهار. ايه العذاب ده؟ هو ربنا قال لك عذب نفسك كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. اسهل حاجه الصيام، هو شرع في الصيام خلاص، وبين الجمعه قال يكمل النهارده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الغلو ويحارب الغلو وينهى عن الغلو حتى في العبادة. اسمع هذا الحديث الطيب الجميل، روى الشيخان والنسائي وابن خزيمة واللفظ للنسائي.

لم يطأ لنا فراشا، ما نمش جنبي على فراش، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. قال عبد الله: فوقع علي أبي عمرو رضي الله عنه، زجره وأسمعه كلام غليظ، وقال له: زوجتك امرأة فعضلتها وفعلت وفعلت. قال: فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت لي من القوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتيني. قال: فلقيني، وكان ابن عمرو بيصوم كل يوم، كل يوم صيام، كل يوم كل يوم وقيام كل ليلة، وإيه يعني من بعد العشاء للفجر. طب زوجته حظها منه إمتى؟ في النهار صائم وطول الليل قائم. فلما النبي التقى بعبد الله بن عمرو قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك لضيوفك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا يعني إن فعلت ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي. قلت: إني أجد في قوة، أنا أقدر أصوم أكثر من كده يا رسول الله. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوم، كان يصوم نصف الظهر. النبي بيحارب عبد الله بن عمرو في الغلو في الصيام، في الغلو في القيام، طالما يترتب عليه تضييع الحقوق. وأخرج ابن سعد وعبد الرزاق والحديث رجاله ثقات. عن عائشة رضي الله عنها قال: دخلت علي خويلة بنت حكيم ابن أمية، وكانت عند عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون ده متبتل، أول واحد يدفن في البقيع عثمان بن مضعون، يا على قيامه وصيامه وذكره، كتلة نشاط في العبادة. دخلت زوجته على عائشة فرأى رسول الله بذاذة هيئتها. ستنا خويلة ببهدلة في نفسها كده. قال: فقال لي يا عائشة: ما أبذ هيئة خويلة؟ وعلى ما يبدو أن هذا قبل الحجاب، وابن مزعون بقول لك أول صحابي يموت من الصحابة في المدينة، فده كان في العهد الأول. فزوجته دخلا بهدلة كده في نفسه. النبي قال لي عائشة رضي الله عنها: ما أبذ هيئة خويلة؟ يعني بهدلة كده ليه؟ قالت: فقلت يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، تركت نفسها وأضاعت. هتتزين ليه؟ كده كأن جوزها ميت. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاء فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ سنتي مش عجبك؟ سنتي مش عجبك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، ده أنا عايز أتمسك بمنهجك، سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وفي رواية إنه قال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك لي، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدود الله، اللهم صل على محمد. يا سلام، كان بينهى حتى عن الغلو في العبادة، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أشد النهي عن الغلو في الصالحين، حتى في نفسه يقولك: اوعى تغالي فيا. روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر:

0: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي بيقول لنا اوعوا تغالوا فيا، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي حتى تتجاوزوا حد الاعتدال، حتى ترفعوني فوق درجتي. غلط، اوعوا تعملوا زي النصارى الذين غالوا في المسيح فعبدوه من دون الله. النهارده في ناس بتغالي في النبي، يقول لك يا اول خلق الله، هو النبي اول خلق الله؟ يا كذاب. يقول لك يا نور عرش الله، هو النبي نور عرش الله؟ يا كذاب. الله نور السماوات والارض. يقول لك ادم عليه السلام لما اخطا قال له يا رب اغفر لي بحق محمد. ادم يشرك في الدعاء عليه السلام اللي قاله سيدنا ادم ربنا علمه له. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اللي سيدنا ادم قاله حفظ في القران، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده كله ضلال. الاحتفال بمولد النبي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا من الغلو. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وأول من اخترع المولد النبوي هم الشيعة الروافض العبيديون. اخترعوا في القاهرة 6 موالد: المولد النبوي، والمولد الفاطمي، والمولد الحسني، والمولد الحسيني، ومولد فاطمة، ومولد الخليفة الحاضر. وقال ابن كثير في موضع آخر في البداية والنهاية: والفاطميون أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. النبي كان ينهى عن الغلو في الصالحين، يقول لا تغالوا فيه. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه. لما السكرات اشتدت على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خميصة، خميصة يعني كساء له أعلام، زي حاجة كده زي ملآم خططة، فكان حاططها على وجهه، فإذا اغتم عايز يتنفس رفعها. وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، بينهانا عن الغلو في الصالحين. المساجد بنيت للصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الجوامع ما تبنتش لدفن الميتين وإن كانوا صالحين. النبي هو بيموت كان بيحذر من هذا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. وروى أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن صحيح، عن علي رضي الله عنه قال، سيدنا علي بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى بن مريم، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. فعلا جماعة الشيعة منهم فرق قالت سيدنا علي ده ربنا، قال هو الله، والرعد صوته، والبرق تبسمه، قال لي هو، كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام. وفي ناس كانوا يسبون ويبهتون، وأهل السنة والجماعة يتردون عن كل الصحابة، ولا نخوض بألسنتنا في دماء طهر الله منها أيدين، ونقول إن جميع الصحابة حتى في حروبهم أرادوا الخير. فريق اجتهد فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد، وكلهم في الجنة إن شاء الله يتقابلون بعدما ينزع ربنا الغل من جميع الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الغلو صيبة عظيمة. الغلو، الشيعة بعضهم يعتقد في الأئمة العصمة المطلقة وعلم الغيب المطلق. برضو بعض الصوفية يغالون في بمشايخهم. صوفية منهم من يقول إن الولي درجته أعلى من النبي، منهم من يقول إن الولي أعلم من النبي، ويقولون لقد خاض أولياؤنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، إن لله وإنا إليه راجعون. النبي نهى عن الغلو في العباد، نهى عن الغلو في الصالحين. ثلاثة، نهى عن الغلو في السؤال. أما تسأل شيخك ما يبقاش عندك غلو. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه. فكررها: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا غلو في السؤال. ولو في كل عام كان النبي قال لك من أول مرة، سألت وسكت يبقى اسكت. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال أهل العلم: وهذه الفقرة الأخيرة في الحديث تدل على أن النهي أشد من الأمر، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر الاستطاع، لكن في النهي قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما قالش انتهوا على قدر الطاقة، لا، فانتهوا عنه كله. فهذا يدل على أن النهي أشد من الأمر. اليهود لما شددوا في السؤال وتنطعوا وغالوا شدد الله عليه، قتلوا قتيلا وعرفوا القاتل، لأن ربنا قال في سورة البقرة في آخر القصة: والله مخرج ما كنتم تكتمون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه، تدافعتم التهمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أنتم كتمين، عارفين من القاتل. ذهبوا إلى موسى عليه السلام: يا نبي الله، نريد أن نعرف القاتل. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: بقرة؟ أتتخذون هزوة؟ بتمزح؟ تضحك علينا؟ أتتخذون هزوة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الإنسان المهرج الأراجوز ده، هذا من أفعال الجاهلين. نعم، ديننا فيه مسحة بحق، ومن أكثر من شيء عرف به. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، اذبحوا بقر. طب أوصفها إيه؟ لا فارض ولا بكر. الفارض يعني صاحبة البطن الكبير نتيجة الولادات الكثيرة، يعني لسه عروسة جديدة بطنها مش كبيرة من كثرة الإنجاب، ولا هي بك، لا فارض ولا بك، لسه جاموسة في شهر العسل، بقرة في شهر العسل، لا فارض ولا بك. طب في بقر كتير قوي بالشكل ده، الدنيا مليانة بقر بالشكل ده. فتنطعوا. طب لونها ايه؟ صفراء فاقع لونها، برضو صفراء، يبقى لونها صفراء، اظلافها صفراء، شعرها كله اصفر. كده الحلقة ضاقت شوية، هما شددوا فشدد ربنا عليهم، تنطعوا فانقطعوا، خدوا لفة ورجعوا. طب البقر تشابه علينا، اوصفها لنا تاني. قال: دي بقرة بقى ما بتشتغلش، بقرة كأنها صاحبة أملاك يعني. قال إيه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحر، دي لا متعلقة في ساقية ولا متعلقة فيها محرات، ما بتشتغلش، بقرة متدلعة. قالوا: الآن جئت بالحق يا دجاجلة يا يهود. يعني كلام سيدنا موسى اللي فات كله ما كانش حق؟ شوف سوء الأدب. اللي أنا عايزه من القصة إنهم كلما شددوا في السؤال شدد الله عليه. ربنا علمنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، اسأل عن ما وقع من الأحداث، اسأل عن المفيد، ما تسألش أسئلة افتراضية، ما تتنطعش في السؤال. روى الشيخان في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والبزار عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنه. ما سكت عنه فهو عفو، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنه. يبقى النبي حارب الغلو في العباد، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال. النهارده تيجي أسئلة عجيبة، يعني واحد قال للإمام أبي حنيفة: لو دخلت أغتسل في البحر هل يجب علي أن أستقبل القبلة وأنا أغتسل؟ فضحك أبو حنيفة وقال: بل يجب عليك أن تستقبل بعينيك ثيابك التي على الشاطئ حتى لا يسرقها اللصوص. واحد تاني بيقول له: وأنا محرم كم حكة تجوز لي؟ قال له: حك يدك حتى يبدو عظمك. هو متنطع فحب يديله كلمتين في جنابه. رابعا: نهى النبي عن الغلو في الدعاء. في غلو في الدعاء؟ طبعا النبي نهى عنه. ناخذ الاتصال ده الاول. السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضل.
1: اتفضل. ازيك يا استاذ الشير؟
0: الحمد لله.
1: بقول لحضرتك بس اسال سؤال بعد اذنك.
0: يا ريته في الموضوع. اتفضل.
1: في حديث عن بالنسبه للوصيه الشرعيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد؟
0: نعم.
1: فانا كنت عايز بس تكملة الحديث وصحيح.
0: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته، الا وصيته مكتوبة عنده، يعني اللي عنده فلوس، اللي عنده املاك، اللي عنده شيء يجب عليه ما يعديش عليه ليلة او اثنين الا وصيته مكتوبة تحت دماغه: عندي لفلان كذا، علي لفلان كذا وكذا. بخلاف الوصية الشرعية بقى: من يغسلك، من كذا، تبرأ من كذا. اللي عنده فلوس الوصية واجبة عليه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ازيك يا فضيلة الشيخ؟
0: الحمد لله.
2: مع والله العظيم أشهد لله أن أنا بحبك لله يا شيخ.
0: الله يحبك ويرضى عليك.
2: اللهم آمين. أنا معلش أخرج عن موضوع الحلقة وهسأل سؤال سألته امبارح للشيخ فتقريبا نسي يعني نجاوبني وكده.
0: اتفضل.
2: انا خطبت، انا خاطب وخطبتي شغاله في مكان جنبيه يعني. وهي بترجع متاخره يعني مثلا من الشغل على الساعه، يعني بترجع متاخره
0: وطريقها يعني؟
2: وطريقها وكده يعني زي حته مقطوعه.
0: من الاخر عايز توصلها؟
2: بوصلها.
0: ما ينفعش، لازم يكون في محرم. انت اجنبي عنها يا اخي الكريم. انت بالنسبه لخطيبتك زي بالنسبه لخطيبتك، غاية ما هنالك ان ابو خطيبتك وعد سعادتك بالجواز بس، انما انت اجنبي، انت اجنبي، اهلها يقعدوها من الشغل او يوصلوها، ده لو الشغل طبعا منضبط بضوابط الشرع. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
0: وفيك بارك.
3: واجعل كل ميزان حسناتك ان شاء الله.
0: واياك.
3: انا بدي سؤال واحد. في بعض الناس تحلف يعني لما بتدعي بالله، تدعي لله سبحانه وتعالى وتقول: يا رب بحق ملكوتك، بحق عرشك، وبحق قرآنك الذي أنزلته على حبيبك بالحق. فهل يجوز هذا الدعاء؟
0: حاضر أجاوب. أما الحلف بالقرآن فجمهور أهل العلم على جوازه، لأن القرآن كلام الله، ولنا أن نقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. فتحلفت أقسم بكلمات الله، هذا جائز إن شاء الله لا بأس به. لما أقسم بالكرسي أقسم بالعرش، الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فلا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلى. قلت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن الغلو في الدعاء. في ناس بتغالي في الدعاء، في الدعاء في غلو. روى أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. إيه ده؟ يا رب أسألك الجنة وديني القصر الأبيض على اليمين كده وأنا داخل. يعني أنت دخلت الجنة قبل كده يا أخوي وعارف إن القصر الأبيض على اليمين؟ حاجة عجيبة والله. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، بيعتدي في الوضوء وبيعتدي في الدعاء، في غلو في الدعاء. زي إيه؟ الرسائل التليفونية التي تأتي من الإخوة، رسالة مكتوبة عندي في التليفون، واحد بعتها لي: أسأل الله لك رزق مريم وقصر آسية وتقوى عائشة وقلب خديجة ورفق فاطمة وجمال يوسف. ده جمال يوسف ده، ده راضي خلي عندك نظرة. وجمال يوسف ومال قارون وحكمة لقمان وملك سليمان وصبر أيوب وعدل عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وشفاعة محمد. والله رسالة جاية لي، والله. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ده غلو. ده انت عايز شفاعة النبي ربنا يديها لنا والنبي ما يشفعش؟ انا عايز الناس تفهم بتقول ايه. هذا غلو في الدعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا من الغلو في الدعاء. التطويل، واحد يصلي بالناس القيام في رمضان، يجي عند الوتر يقرأ 10 آيات ويدعو ساعة. والله ما والله ما كان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من الغلو في الدعاء رفع الصوت: يا الله يا ساعة. ليه بتصرخ؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء قال: أربعوا على أنفسكم، تزعوا ليه؟ فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. 5، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القرآن. في ناس عندها غلو في القرآن. طبعا روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. من إجلالك لربنا أنك تحترم الناس الكبيرة في السن، الناس اللي شابت. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. وانت بتوقر ربنا تحترم كل العلماء، تحب كل حافظ كتاب الله، تجلهم، بس مش اي حافظ قرآن. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط عن العاد. قال اهل العلم: والغلو في القرآن بالمبالغة في تجويده، يقعد يزود في الحركات وينغم ويعمل ويكسر القواعد التي وضعها العلماء عشان الناس تقول له الله أعد. هذا غلو. من الغلو في القرآن الإسراع به. يا أخي ربنا قال للنبي: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل لغة يعني التمهل والأناة، واحدة واحدة، وخد الفتحة في نفس واحد به. ومن الغلو في القرآن تأويله بالباطل، ودي المصيبة الكبيرة. وأما الجفاء مع القرآن فهو تركه بعد علم ونسيانه بعد حفظ وهجره بعد عمل. يبقى من الغلو في القرآن تأويله بالباطل. والله تعالى يقول في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الصحابة ما كانش حد يتكلم في كلمة في القرآن إلا بدليل، مش عارف يسكت. أبو بكر رضي الله عنه سألوا: ما معنى وفاكهة وأبا؟ الأب أي كتاب في معاني القرآن قد كده؟ يقول لك الأب المرعى، الحشيش الذي ينبت في الأرض، النجيلة، ده الأب. ما تأكله الدواب؟ يقول أبو بكر: وفاكهة وأبا. عارفين الفاكهة؟ إيه معنى أبا؟ فقال: نهينا عن التعمق والتكلف، أي أرض تظلني؟ أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أدري. الله أكبر. اللهم ارض عن أبي بكر الورع وعن جميع الصحابة. عمر بن الخطاب، أبو موسى الأشعري قال له: في واحد عندنا اسمه صبيغ الأسلمي، الواد ده بيتكلم في المتشابه من القرآن، وده حال الناس اللي في قلوبها مرض. إن ربنا قال في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سيدنا عمر قال له: بعتهولي ده، هاتهولي حبيبي ده هاته. فجاء عم صبيغ واستأذن على عمر. عمر قال له: انت مين بقى سعادتك؟ قال له: انا صبيغ الاسلمي. قال له: انت لموسى الاشعري بعتك؟ قال له: ايوه يا فندم انا. قال له: انتظرني. قعد صبيغ بقى بيفك في ايديه مستني عمر يديله كيس دنانير يعمله قاضي يعمله محافظ. لا، سيدنا عمر خارج له بجريده وضربه بها حتى ادماه واغشي عليه. قال: أريق على وجهه الماء فوؤوه. فلما أفاق لقى سيدنا عمر مسك الجريدة في إيديه ويقول: ماذا تقول؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اتظبط. آه، محتاجين جريدة سيدنا عمر مع ناس كتيرة. تجده كسير وعوير وليس فيه خير، ويتكلم في المحكم من القرآن بهواه، لا يفسر القرآن بقرآن ولا بسن ولا بقول صحاب ولا بلغة العرب، بيألف. دول عايزين جريدة سيدنا عمر. أخ يقول لي إن امرأة استضافوها في برنامج ست محامين، بتقول: أنا بعمل قانون عشان يجرم أو يقيد تعدد الزوجات. لا، وكتب رجل مع الأسف من الأزهر مع الأسف مقالا يقول إن التعدد لم يجوزه الإسلام إلا في شأن كافل اليتامى إذا طمع في الزواج منهن لمالهن وجمالهن وخشي منه ألا يقصد معهن. الخراب اللي احنا بنسمعه. حرب التعدد ليه؟ يقول لك الست المحامية لأن ربنا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب ما هو ربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. هل القرآن يا ست الأفوكاتو بيضرب بعضه بعضا؟ ألا في آية بتقول على الآية الثانية غلط؟ هل كلام ربنا فيه تناقض؟ جهلة مش عارفين حاجة. يا ستي، العدل المنفي هو ميل القلب. العدل في الأمور القلبية ده ما حدش يقدر عليه، إنما العدل في الأمور المادية سهل. أجيب لي دي شقة ودي شقة، دي كيلو لحمة ودي كيلو لحمة، أبيت عندي دي ليلة ودي ليلة. إنما العدل في الميل القلبي محدش يقدر عليه. حتى أنت مع عيالك المحبة ليست سواء. اللي يقول لي بحب كل عيالي زي بعض أقول له كذاب. ليه؟ لأن الأعراب البسيط البصمجي لما سألوه: من أحب أبنائك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. عندي عيلين، واد عيان واد سليم، تلاقي قلبي متشعتف على العيان. واحد مسافر واحد قاعد في ارابيزي متشوق انا للمسافر، واحد صغير واحد كبير. الصغير اخش واعمل له جمل واركبه على كتفي وبتاع، انما الكبير اركبه على كتفي يهدني. ميل القلب ده ما حدش يقدر عليه. النبي كان بيجاهر الدنيا، يقول لهم: احب النساء الى قلبي عائشة. وكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. المصيبة، المصيبة بقى أنهم في البرامج دي بيجيبوا ناس تتكلم عن الدين وليسوا أهل للدفاع عن الدين. جايبين مدافع فاشل، يأتون بمن يرد من كسير وعوير ومن ليس فيه خير، وده مقصود لإظهار جهل من يتكلم في الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أدري ليه بيحاربوا التعدد. إحنا عندنا في مصر 9 مليون عانس. طب يحاربوا الزنا المسمى بالزواج العرف؟ ده إحنا عندنا في المحاكم النهاردة 25 ألف قضية إثبات نسب. يحاربوا الزنا، يحاربوا الدعارة، يحاربوا هذه القنوات الفضائية التي تبث السفالة وتحرك الشهوات. لا، يحاربوا التعدد. أمر يجن. وهنعمل قانون يجرم الفتوى بغير تصريح. طب والناس اللي بتتكلم في المحكم دي في الجرائد وفي القنوات، ما حدش يسألها؟ ما حدش يحاسبها؟ سايبينهم ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في في العبادة، نهى عن الغلو في الصالحين، نهى عن الغلو في السؤال، نهى عن الغلو في القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب الغلو ده له مظاهر في زماننا؟ خمس دقائق بسرعة. مظاهر الغلو في هذا العصر: واحد، تكفير المجتمع، حتى وصل الأمر ببعض المغالين إلى تكفير كل من يخالفهم في الرأي بلا حجة ولا برهان. ولا يخفى عليكم إن المسلم ممكن يقول ما هو كفر ولا يكفر، ممكن مسلم يقول حاجة كفر ولا يكفر، لجهل أو لخطأ أو لتأول أو لإكراه أو لعجز أو لجنون أو لصغر أو لغلبة علماء السوء على بلدته، وده يحتاج إلى بحث كامل سنقف معه إن شاء الله. من مظاهر الغلو تكفير البعض لكل المجتمع. اثنين، هناك من يتوقف في الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدته، لكن بتوع التوقف والتبين. واحد اسمه محمد عبد الله وبيصل في الجامع، يقولك لا، أما أتوقف فيه الأول، توقف فيه، الأصل أنه مسلم، لو شكيت في مسلم اليقين أنه مسلم يقين ما يزولش في شك. بلاوي يا أخي خرجت في مجتمعنا. ثلاثة، هناك من يحرم الصلاة في كل مساجد المسلمين. ليه يا مولانا؟ يقولك لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته، هذا غلو طبعا وجهل. أربعة، الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين بالسلاح والخروج على ولاة الأمر، هذا من مظاهر الغلو. خمسة، إعطاء الأنفس الحق في تنفيذ العقوبات التي لا ينفذها إلا ولي الأمر. واحد بيشرب خمر، امسك واجلد، هو أنت اللي تجلد؟ واحدة زانت، اجلد، مش بتاعتك دي يا ابني، بتاعة الحاكم. ونحن لا نجامل أحد ولا ندهن أحد ولا نخطب ود أحد، عايزين الحق، هذا أيضا من الغلو. ستة، رفض إجماع الأمة والطعن في أئمة الدين وانتقاص حقهم. ده شاب صغير لسه من أسبوعين كان قاعد على القهوة، التزم ما شاء الله ونبتت له لحية، يبتدي يقولك ابن عثيمين عنده أخطاء. والله في إحدى الدروس عيل عنده 16 سنة بعت لي ورقة يقول لي أنا طلعت أخطاء من كتب ابن عثيمين. أنت يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. سبعة، من صور الغلو التشدد في الفرعيات، وهذا يقع فيه كثير من الدعاء، في كثير من الدعاء متشددين جدا، ما يعرفش أن الأحكام الشرعية إلا واجب أو حرام، مع أن لسه في مندوب، لسه في مكروه، لسه في مباح، مع أن ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا، عايز يحمل كل الناس على الورع، عايز كل الناس تحمل على الورع. غلط. في جملة حفظتها من الدكتور حسن أيوب الله يرحمه، سمعتها له في شريط وأنا لم ألتقي به أبدا، الجملة عجبتني جدا، قال أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. يا أخي أنت عايز تشدد على نفسك أنت حر، لكن لا تشدد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. أنا عندي كلام كثير كثير لسه يحتاج إلى بحث طويل، لكن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم برضو عن أسباب الغلو، أسباب كتيرة جدا جدا، وعن علاج الغلو، وعن بعض صور الغلو في مجتمعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ميسرين، لينين، سهلين، حبيبين، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهنا قصة أم ما عجبهاش انطلاق ابنها الصغير للمسجد لأداء الصلاة فيه جماعة 5 مرات في اليوم، بل ما كانتش راضية عن صلاته كلها، كانت بتشوف يا للغريب اللي بتشوفه إنه لسه صغير على الصلاة، وكأن صلاته بتاخد منه وما بتديهوش، بتتعبه وما بتريحوش، بتضيع وقته ولا بتنظمه، على الرغم من إن ابنها اللي عنده 10 سنين كان بيرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة، وبأكد لها إنه بيشعر بسعادة غامرة في الصلاة، وإنها بتبعث فيه نشاط غير عادي، وبتنظم وقته حتى بقى يكتب وظائفه المدرسية كلها، وبيراجع دروسه من غير إنه يحرم نفسه من اللعب. ولما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة، التزامه اللي شافته إنه لسه بدري عليه بيها، لجأت إلى والده بتشكيه لأبوه حالة ابنها اللي أخذت الصلاة عقله زي ما هي عبرت. حاول الزوج إنه يخفف من قلقها وقال لها ما تحمليش هم، دي هبة من هبات الصبا، يدوب بسرعة ما يمل ويسأم ويرجع اللي ما كان عليه. ومرت الأيام من غير إنه يتحقق اللي منى أبوه بيه والدته، وزاد الصغير حب بصلاته وتمسكا بها وحرصا على أدائها جماعة في المسجد. وصحيت الأم في يوم صباح الجمعة وثار في نفسها خاطر بأن ابنها ما رجعش من صلاة الفجر اللي اتقضت قبل أكتر من نص ساعة، فبسرعة راحت لغرفته قلقانة وفزعانة، يدوب كانت بتدخل من بابها المفتوح حتى سمعته بيدعو الله بصوت خاشع باكي، وهو بيقول يا رب اهدي أمي، اهدي أبي، واجعلهم يصلوا، اجعلهم يطيعوك، حتى ما يدخلوش جهنم، حتى ما يدخلوش نار جهنم. والأم ما قدرتش تتمالك عينيها وهي بتسمع دعاء ابنها، فانسابت الدموع على خدودها بتغسل قلبها وبتشرح صدرها، ورجعت لغرفتها وصحت جوزها ودعته يسمع اللي سمعت. وجه أبوه معاها ليجد ابنه بيواصل الدعاء وبيقول يا رب وعدتنا بإنك تجيب دعائنا، وأنا أرجوك يا رب إنك تجيب دعائي وتهدي أبي وأمي، أنا بحبهم وهم بيحبوني. ما قدرتش الأم تصبر، فراحت بسرعة لابنها تضمه لصدرها، ولحق بيها أبوه وهو يقول لابنه ربنا استجاب دعائك يا ابني. ومن وقتها حافظ والده وأمه على الصلاة،
وبقوا ملتزمين أوامر ربهم، فكان ابنهم سبب هدايتهم بعد ربنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 6 من أكتوبر لسنة 2026 ميلادي والحادي عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. سيدني وملبورن، بعد عاصفة عطلة نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا، زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية، سوريا القنيطرة، تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني. مصادر للجزيرة تفيد جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله. الكيان الصهيوني في يومهم العالمي، هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد. رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لا وصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان، ليس البنزين وحده، 2.8 مليون ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن، اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني في يوم الإسكان العالمي والعربي، هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني يتوغل، بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به. حزب الخضر البريطاني، الصهيونية عنصرية، كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني، من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا، هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا، قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا، غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية كاليفورنيا، السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني وملبورن، سجلت بعض مناطق سيدني ما يصل إلى 300 ملي متر 1.2 بوصة من الأمطار في أقل من 30 دقيقة، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة وسريعة في شوارع الضواحي. وتلقت خدمة الطوارئ الحكومية في نيو ساوث ويلز أكثر من 1000 مكالمة طلب مساعدة على مستوى الولاية، منها ما يقرب من 300 مكالمة مباشرة من سيدني بسبب سوء الأحوال الجوية. وسجلت ملبورن أغزر أمطار في شهر أكتوبر منذ 16 عاما، حيث هطل ما يصل إلى 60 ملي متر من الأمطار مركز المدينة التجاري، وهو أعلى معدل هطول أمطار يومي في ملبورن منذ أبريل 2024، مما أدى إلى فيضان فوري في مستجمعات المياه في الضواحي وشبكات تصريف مياه الأمطار. ولاية فيكتوريا، استيقظ آلاف السكان في ولاية فيكتوريا يوم السبت الماضي على وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، هو الأقوى الذي تشهده الولاية منذ نحو 3 سنوات. شعر بالهزة قرابة 18,000 شخص، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا القنيطرة، شيع جمع من أهالي محافظة القنيطرة مساء الاثنين جثمان الشاب محمد دبور بعد مقتله برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. ورصد مراسل سوريا الآن تشييع الشاب دبور في قرية جبة مسقط رأسه بريف القنيطرة، وذلك بعد أن تسلمه ذووه من مستشفى الجولان الوطني في مدينة السلام في القنيطرة. مصادر للجزيرة تفيد وثقت صور جنديين صهيونيين وهما يضعان جثمان شاب فلسطيني داخل آلية عسكرية عقب استشهاده عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، ويلتقطان صور سيلفي إلى جانب الجثمان. وأفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل البلدة بعد إطلاق النار على مركبة كانوا يستقلونها. الكيان الصهيوني قتل الكيان الصهيوني أكثر من 800 معلم ومعلمة وأصاب ما يزيد على 3300 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق الخامس من أكتوبر تشرين الأول من كل عام. وقالت الوزارة إن الكوادر التربوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخوض معركة وجود حقيقية لحماية الحق في التعليم في ظل استهداف ممنهج. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس إن نقص إمدادات النفط الخام والوقود المكرر قد يتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية التي تم اللجوء إليها خلال الأزمة ربما تستغرق نحو عامين. وأضاف الناصر خلال مؤتمر إنرجي إنتليجنس في لندن إلى أن يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل وتعود الثقة، فإن الواقع القاسي يفرض تزايد الضغوط على طرفي معادلة النفط. وحتى إن حدث ذلك فإن إعادة بناء المخزونات بالتزامن مع تلبية الطلب في آن واحد ربما تستغرق ما يصل إلى عامين. لبنان حين تنفد بطاريات الطاقة الشمسية في منزل المواطن اللبناني قليل، لا يبقى أمامه سوى العودة إلى اشتراك المولد الكهربائي الخاص. وفي المناطق الجبلية يبدأ سكان آخرون في جمع الحطب وشراء ما تيسر من المازوت استعدادا لموسم الشتاء. ومع ارتفاع أسعار المحروقات لا تتوقف التكلفة عند محطة الوقود في لبنان، بل تمتد إلى فواتير الكهرباء الخاصة وأجرة التنقل وتدفئة البيوت في بلد لا توفر فيه كهرباء الدولة بديلا مستقرا لكثير من الأسر. الأمن السوري يعلن. أعلنت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية الأحد القبض على جمال طرابلسي الذي كان يشغل منصب نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال في عهد النظام المخلوع. وأفادت قوى الأمن بأن طرابلسي شارك إلى جانب الميليشيا الموالية لنظام بشار الأسد في عمليات قتالية دعما لقواته، من بينها معارك بريف حماة وإدلب وحلب خلال سنوات الثورة السورية. الكيان الصهيوني لم تقتصر سياسة الهدم والتدمير الصهيونية لمساكن الفلسطينيين على قطاع غزة، إنما طالت الضفة الغربية وتحديدا أكثر من نصف مساكن اللاجئين في مخيمي جنين ونرو شمس بطول كرم شمال الضفة. تكشف معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان بمناسبة اليوم العالمي للإسكان ويوم الإسكان العربي نتائج سياسة التدمير الصهيونية منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة قبل 3 أعوام. مصادر للجزيرة تفيد. أفادت مصادر للجزيرة الاثنين باستشهاد فلسطيني وإصابة شخصين آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، في حين أصيب 6 فلسطينيين إثر اعتداءات صهيونية بالضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغا أوليا عن محاولة دهس في بلدة بني نعيم دون وقوع إصابات، مشيرا إلى بدء التحقيق في بحث ملابسات الحادثة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يتوغل. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب سوريا، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل شخص وصفه بأنه مشتبه به، وقال إنه حاول التسلل إلى أحد مواقع الكيان الصهيوني في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. وكانت دورية من الجيش الصهيوني توغلت الأحد جنوب سوريا عقب استئناف أعمال الحفر في منطقة قريبة ضمن ما يعرف بخط سوفا 53. حزب الخضر البريطاني. أثار قرار حزب الخضر البريطاني اعتبار الصهيونية عنصرية ودعم إقامة دولة فلسطينية واحدة في فلسطين التاريخية كلها ردودا صهيونية غاضبة، إذ رأت صحيفة إسرائيل هيوم وجيروزيم بوست فيه تحولا خطيرا في موقف حزب سياسي بريطاني، واعتبرت القرار تجاوزا لموقف سياسي معارض للكيان الصهيوني إلى تبني موقف ينكر استمرار وجودها. الولايات المتحدة الأمريكية. ألقت السلطات الأمريكية القبض على مالك شركة الحواسيب إيرث ميد كمبيوتر ومديرها التنفيذي غريغ لوي بتهمة التعاون مع متآمرين آخرين مجهولي الهوية لتهريب شرائح إنفيديا الممنوعة للصين دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق ما جاء في تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. وأفاد التقرير بأن لوي أسهم في تهريب شرائح ورقائق من إنفيديا تصل قيمتها إلى نحو 300 مليون دولار إلى عملاء في الصين، خارقا بذلك قوانين التصدير الأمريكية والعقوبات المطبقة على الشركات الصينية. حزب الخضر البريطاني. حزب سياسي بريطاني تأسس في سبعينيات القرن العشرين ويركز على حماية البيئة والاستدامة والعدالة الاجتماعية. بدأ باسم حزب الشعب ثم أصبح حزب البيئة عام 1975 قبل اعتماد اسم حزب الخضر في عام 1985، وفي عام 1990 انقسم تنظيميا إلى ثلاثة أحزاب مستقلة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية شمال إثيوبيا. لاقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مخيما للنازحين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في منظمة إغاثية محلية. وبحسب المصدر فقد استهدفت الضربة مخيما للنازحين في مدينة شيرارو الأحد، وأدت أيضا إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة. روسيا وأوكرانيا. قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في هجمات متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا فجر أمس، استهدفت منشآت صناعية ومينائية وبنى تحتية في البلدين. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء قصف صاروخي روسي استهدف الحي الصناعي في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. فرنسا. لم تعد احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا مجرد حركة مطلبية حول نقص المدرسين أو سوء ظروف الدراسة. بعد أسبوع من التصعيد تحولت إلى أزمة متعددة الأوجه تمس المدرسة والأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها، فيما تستعد الحركة لجولة جديدة من الاحتجاج اليوم تحت شعار الفعل الثالث، بعدما اعتبرت المنظمات الطلابية والنقابات أن الإجراءات الحكومية المعلنة لم تقدم تدابير ملموسة كافية. بدأت الحركة في 17 من سبتمبر أيلول في منظمة باريس على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة قبل أن تنتشر تدريجيا في أنحاء البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ولاية كاليفورنيا. اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الأحد امرأة من ولاية كاليفورنيا بتهمة العمل كعميلة غير مسجلة لصالح الصين، وفق ما نقلته شبكة CNN عن مسؤولين فيدراليين. ووفقا لشكوى فيدرالية قامت وانينغ هيدز تشانغ 34 عاما بمراقبة أحد الأقارب المقربين لمسؤول حكومي تايواني بعد سفرها إلى مدينة سياتل في عام 2025. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني وأستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. سيدني وملبورن. بعد عاصفة عطلة نهاية الأسبوع في سيدني وملبورن، كيف تحمي نفسك من خطر الفيضانات؟ ولاية فيكتوريا. زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن العناوين العالمية، سوريا القنيطرة. تشييع جثمان شاب قتل برصاص الاحتلال الصهيوني. مصادر للجزيرة تفيد. جنديان صهيونيان يلتقطان سيلفي مع جثمان فلسطيني بعد قتله. الكيان الصهيوني. في يومهم العالمي هكذا فتك الكيان الصهيوني بمعلمي فلسطين. رئيس شركة أرامكو السعودية يؤكد. رئيس أرامكو يقول لولا خط أنابيب شرق غرب لوصلت أسعار بيرنت إلى 200 دولار. لبنان. ليس البنزين وحده، 2,800,000 ليرة تضاعف أعباء الكهرباء والنقل والتدفئة في لبنان. الأمن السوري يعلن. الأمن السوري يعلن اعتقال اليد اليمنى لمعراج أورال. الكيان الصهيوني. في يوم الإسكان العالمي والعربي هذا ما فعله الاحتلال بمساكن الفلسطينيين. مصادر للجزيرة تفيد. شهيد ومصابون بالضفة والاحتلال يهدم صرحا تذكاريا بجامعة بيرزيت. الاحتلال الصهيوني يتوغل. الاحتلال الصهيوني يتوغل بريف القنيطرة ويعلن مقتل شخص مشتبه به. حزب الخضر البريطاني. الصهيونية عنصرية، كيف قرأت الصحافة الصهيونية قرار الخضر البريطاني؟ الولايات المتحدة الأمريكية: اعتقال أمريكي بتهمة تهريب شرائح ذكاء اصطناعي إلى الصين بقيمة 300 مليون دولار. حزب الخضر البريطاني: حزب الخضر البريطاني من حركة بيئية إلى قوة سياسية وموقف مناهض للصهيونية. شمال إثيوبيا: هجوم على مخيم للنازحين بإقليم تيغراي يوقع 8 قتلى. روسيا وأوكرانيا: قتلان ومصابون في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. فرنسا: غضب الطلاب يهز فرنسا ويتحول إلى أزمة دولة. الولايات المتحدة الأمريكية ولاية كاليفورنيا: السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة التجسس لصالح الصين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه اللقاء الأول بعد شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. والسورة التي نحن بصدد تفسيرها والتعليق على آيها في هذه الليلة المباركة هي سورة هود، وهي ثاني سورة في القرآن حسب ترتيب المصحف، سميت باسم نبي من الأنبياء، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة يوسف وإبراهيم وهكذا كما بينا في غير موضع. وهذه السورة سورة مكية، وقد جرت العادة في التعليق أننا نتكلم إجمالا عن السورة ثم نختار منها ما نريد أن نقف عنده من آيات الكتاب المبين. فنقول إجمالا هذه السورة سورة مكية، عدد آيها 123 آية، كلها مكية إلا قول الله جل وعلا فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه المشهور عند العلماء أنها آيات نزلت أو آية نزلت بالمدينة، أما ما سوى ذلك فإنها آيات مكية نزلت قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. وهذه السورة في أولها مجد الله جل وعلا فيها كتابه وأخبر أنه مفصل ومحكم من لدن حكيم خبير، ثم ذكر الله جل وعلا الأدلة على فوز أهل التوحيد وعلى الدلالة على أنه جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه. وجاءت السورة بمقارنة بين أهل الإيمان والكفر: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ثم ذكرت السورة جما وعددا من رسل الله جل وعلا وأنبيائه، بدءا بنوح وانتهاءا بموسى، ومرورا بهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومما جاء في الآثار عنها أي عن هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. وهذا إجمال جاء مفصلا في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والجامع بين هذه السور هو كونها تتحدث عن اليوم الآخر وأهواله وما يكون فيه، والله جل وعلا ذكر ذلك صراحة في كتابه العظيم. قال الله جل وعلا في سورة المزمل: يوما يجعل الولدان شيبا، وهذا في الكلام عن اليوم الآخر. والمقصود أن ما أجمله قوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، وهو عند الطبراني بسند صحيح، جاء مفصلا في رواية الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والناس يختلفون في السبب الذي يدفعهم إلى أن يشيبوا باعتبار تعلق قلوبهم، فمن الناس من يشيبه التعليم التدريس، ومن الناس من يشيبه العقار، ومن الناس من يشيبه التجارة، ومن الناس تربية الصبيان، ومن الناس الهم وغير ذلك. وهذا ظاهر في الناس ولا غرابة فيه ولا ننكره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قلبه معلقا بالله يخشى الله واليوم الآخر ويخاف ربه ويهابه، جاء تعلق شيبه صلوات الله وسلامه عليه بهود وأخواتها أي باليوم الآخر. ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشيب، وإنما مرد ذلك إلى العرف. وقد بينا في دروس السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا يحصى من الشيب فيه أكثر من 20 شعرة، وقلنا إن أكثر شيبه كان في أسفل شفته السفلى هاهنا، وفي أعلى عارضيه في الفودين عن اليمين وعن الشمال كان فيه شيء من الشيب، أما في لحيته فكان قليلا جدا شعيرات يمكن عدها، وكذلك شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وسنة في الشيب إذا ظهر وكثر وأصبح غالبا على السواد أن يغير إما بالكتم أو بالحناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جاءه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءه بيبيه أبو قحافة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من مناقبه أن أبويه أدركا الإسلام أبوه وأمه، وهذه مزية لم تكن لأحد من كبار الصحابة الذين دخلوا في الإسلام معمرين كأبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسلم وسنه 38 عاما، فأدرك أبواه الإسلام. أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة، فجاء به أبو بكر، جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوم ذاك أبو قحافة قرابة 80، فجاء به وقد أصبح كالثغامة، والثغامة نوع من الشجر، نوع من النبت، أبيض الزهرة وأبيض الثمرة، فجاء به وقد ابيض شعر رأسه وابيض شعر لحيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير شعر رأسه وشعر لحيته من البياض، وقال في آخر الحديث وجنبوه السواد. لكن هذه لفظ وجنبوه السواد اختلف العلماء فيها، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من قول الصحابي، ومعلوم أن الإدراج يكون إما إدراج إسناد وإما إدراج متن، والمشهور عند بعض العلماء أنها من إدراج المتن، وقال بعضهم إن الله عليه وسلم

النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية هو قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت. لكن قول عليه الصلاة والسلام لما قرن سورة هود بسورة المرسلات والواقعة وعما وإذا الشمس كورت، نفهم منه أن الذي شيبه منها ذكر أهوال اليوم الآخر، لأن هذا هو الجامع ما بين هذه السور. ثم نعود للسورة فنقول إن هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها أخبار الأنبياء، والمشيب فيها أن الله جل وعلا ذكر الأمم وتكذيبها لأنبيائها ورسولها، كيف أن كان ذلك سببا في فنائها وهلاكها. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم أي شاهد باق ظاهر كالحجر في أرض ثمود، وحصيد أي أمر منتهي كما هو في البحر الميت من قوم لوط على لوط السلام. فهذه الأمور كلها مدعاة للشيء، والله جل وعلا ذكر فيها قوم نوح كما سيأتي، ثم قال: فبعدا للقوم الظالمين. ثم ذكر هود وقال جل وعلا فيها: ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم ذكر ثمود فقال جل وعلا: ألا بعدا لثمود. ثم ذكر الله جل وعلا لوطا فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال الله جل وعلا في مدين: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ثم قال جل وعلا عن فرعون وآله وتكذيبهم لموسى وهارون قال: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فهذا كله دلالة تظهر الشيب في الإنسان إذا قرأها. وقبل أعوام، إن لم أنسى قبل عام أو عامين، قدر أن هذه السورة تقرأ بصلاة التراويح. والقرآن تدبره يحتاج إلى فقه، تدبره يحتاج إلى فقه، ولا أقصد بالفقه فقه المتون فقه الأحكام، إنما أقصد فقه العقل. وأقول قدر أن هذه الصلوات قرأها الشيخ صلاح البدير وفقه الله، فكان يقرأها مقطعا مقطعا، قرأ نوح ثم قرأ قصة عاد ثم قصة ثمود وهكذا، حتى وهو لا يبكي يحاول أن يحبس بكاءه، وهذا من تعليم الناس ربطهم بالواقع. فلما وصل إلى قول الله جل وعلا في آخر السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين، بكى الشيخ حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. فهذا هو الفهم، لأن هذه الآية هي اللب من الإيراد كله، فإن الله ذكرهم أنبياءه ورسله على التفصيل. ثم لما ختم قال: وكلا، أي كلا مما مضى، والتنوين هنا عن الحذف، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ثم ذكر الغاية: ما نثبت به فؤادك، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن يسمع من أمته: ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلما وصل عندها بكى، وهذا من العلم وتدبر القرآن وفقه النصوص ومعرفة أين موطن مقصود الله تبارك وتعالى، وهو علم رفيع يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده. جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين بعلمه تبارك وتعالى. هذا ما يكون بين يدي السورة، والسورة بدأت بالدعوة إلى التوحيد وانتهت به: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا ما يكون بين يدي السورة. الآن ننتقل إلى ما نختاره من آيات نفسره منها. قال الله جل وعلا فيها: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من المقطوع به شرعا ونقلا وعقلا وطبعا أنه لا ملزم على الله، لا ملزم على الله أبدا، لكن الله عندما يقول ما من دابة إلا على الله رزقها فهذا إلزام فضل لا إلزام واجب. إلزام ماذا؟ إلزام فضل لا إلزام واجب. وما من دابة إلا على الله رزقها، وحسب قواعد التفسير فإن الاسم إذا كان نكرة وسبق بحرف الجر من وسبقت الجملة بما النافية فهذا أبلغ صيغة العموم في كتاب الله، أبلغ صيغة العموم في كتاب الله أن يأتي الاسم نكرة مسبوقا بحرف الجر من والجملة مسبوقة بما النافية، كمثل الآية التي بين أيدينا: وما من دابة إلا على الله رزقها، فما نافية ومن للبيان ودابة اسم جاء نكرة، فهذا من أبلغ صيغ العموم في كتاب الله جل وعلا، ثم تليه أو تجاوره كلمة كل. والذي يعنينا هذا من أكبر وأبلغ صيغ العموم في كلام الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها. والله يقول في العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد جاء لرجل يقال له أبو أسيد من السلف، وكان كأنه فقير يستحقره الناس، فسأله أحد الناس من أين تأكل، كأنه يراه من دون عمل، فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الأشعريين أهل اليمن عندما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى وأبي مالك وأبي عامر، لما قدموا أناخوا في مطاياهم حول المدينة مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الجوع قد أثقلهم وأطاح بهم، فقال بعضهم لبعض ابعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبونه طعاما، فاختاروا رجلا منهم وقالوا له اذهب إلى رسول الله وأتينا منه بطعام. فذهب الرجل، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل النبي عليه السلام يقرأ في بيت هذه الآية، وما من دابة إلا على الله رزقها، فقال والله ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، فهم العموم أن كل دابة على الله، فقال ما الأشعريون بأهون الدواب على الله، ثم رجع ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما أقبل على أصحابه قال أبشروا بوعد الله كفيتم، فظن أصحابه أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، فما هو إلا قليل حتى جاءهم رجلان بقصعة من ثريد مملوءة جدا، فأعطوهم إياها فأكلوا، فبقي كثير مما لم يأكلوه، فقالوا نحمله إلى رسول الله ينفع به غيرنا، فأخذوه من لا يعلم أن هذا الرجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله جزيت خيرا ينتفع به غيرنا، فقال إنني لم أبعث إليكم بشيء. فهذا رجل لا يكون ملكا، لكن سخره الله جل وعلا، إما عابر سبيل أو مار أو جار، سخره الله جل وعلا لهؤلاء الناس يأتيهم بطعامه، يأتيهم بطعام الله. ومعلوم أن وعد الله حق، لكن لا يعني ذلك أن يركن الإنسان إلى عدم الأخذ بالأسباب، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب ويعتمد على الملك الغلاب جل جلاله. ثم قال سبحانه ويعلم مستقرها ومستودعها، وهذا اختلف العلماء فيه، ما المراد بالمستقر وما المراد بالمستودع، ونحن نقول الأشهر من أقوالهم. فالأشهر أن المراد بالمستقر المأوى في الدنيا، المستقر المأوى في الدنيا، المكان الذي تأوي إليه الدواب بعد أن تسرح. وأما مستودعها فهو مكان دفنها ومأواها قبل اليوم الآخر، مكان دفنها وموتها قبل اليوم الآخر. كل أي كل ما يجري من أقدار الله من أرزاق وأمور شتى وأخذ وعطاء، كل في كتاب مبين، والله جل وعلا عنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، ما في أم الكتاب لا يغير ولا يبدل، لكن توجد كتب أخرى غير أم الكتاب، هذه هي التي يجري فيها التغيير والتبديل. قال الله جل وعلا في الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم قال جل وعلا استدراكا وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب هذا الذي لا يجري فيه تغيير ولا تبديل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جفت الأقلام وطويت الصحف. أما غير ذلك فإن أخذ وعطاء، كما جاء في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر وما أشبه ذلك، مما أن القدر والدعاء يعتلجان في السماء يتصارعان، كل هذا مما يجري فيه الأخذ والعطاء. أما أم الكتاب، الكتاب المبين الأصل، لا يكون فيه تغيير ولا تبديل. ثم قال جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه مرت معنا كثيرا. ثم قال جل ذكره وكان عرشه على الماء. أول ما يفهم من الآية أن العرش والماء مخلوقان قبل ماذا؟ قبل السماوات والأرض. أن العرش والماء مخلوقان قبل السماوات والأرض، والعرش سقف المخلوقات، ويمكن أن يقال في تعريفي إنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. أين الدليل على أن تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وأين الدليل على أنه ذو قوائم؟ موسى عليه السلام بعد النفخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأرى موسى، فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، فهذا دليل على أن العرش له قوائم. ودائما الغيب الذي لا يرى لا يعرف بالتجربة، لا تتكلم في الغيب بعقلك، الغيب غيب، إما بدليل نصي يا من كتاب أو من سنة، أما غير ذلك لا يعتبر فيه التجربة ولا غيرها، يبقى الغيب
غيبا، خاصة ما يتكلم عن أهوال اليوم الآخر وأمثاله. ثم قال: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن عملا آية مشهورة في أن العمل يحسن بأمرين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فالعمل إذا توفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص للرب تبارك وتعالى والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو العمل الأحسن وهو العمل الصواب وهو العمل المقبول. فالعمل إن كان غير مخلص ولو كان متقن لا يقبل، وإن كان مخلصا لكنه على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقبل. قال ابن القيم رحمه الله: ودين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا كله في الإخلاص. ثم قال رحمه الله: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالإنسان إذا قدر له أن يخلص النية ويتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الذي أراده الله جل وعلا من عباده، وهو المقصود بقول الله هنا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت، جاءت مفتوحة للخطاب، والمخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، من المخاطب بأنكم مبعوثون بعد الموت؟ كفار قريش. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي يردون على القرآن بأنه سحر، كما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر يؤثر. ثم قال الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ما معنى أمة؟ وقت زمن. معدودة تشعر بالقلة ولا بالكثرة؟ بالقلة. إلى أمة معدودة، ليقولن الذين كفروا ما يحبس. هنا ليقولن الذين كفروا ما يحبس. نعود هنا، وقلنا مرارا إن كلمة أمة في القرآن وردت على عدة معان. وردت بمعنى الزمن والوقت كما في هذه الآية، وفي قوله جل وعلا في يوسف ماذا؟ وادكر بعد أمة، أي بعد زمن بعد مرحلة. هذه واحدة. ويأتي بمعنى الرجل المقتدى به، قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. ويأتي بمعنى الجماعة من الناس رجالا ونساء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فأمة هنا الجماعة من الناس، الرجال مع النساء. وتأتي أمة بالجماعة من الرجال دون ماذا؟ دون النساء. قال الله جل وعلا عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي رجال يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. واضح؟ وتأتي بمعنى الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي على غير ذلك، لكن هذا ما ورد ذكره في القرآن. ليقولن ما يحبسه، هل يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قبل أن ننتقل إلى غيرها، مسألة للنحويين، لأن الإنسان لابد أن يقرأ القرآن بتدبر حتى لا يشكل عليه شيء. من بين يديه المصحف أو يحفظ الآية، الله قال في الأولى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن، بفتح اللام. وقال في الثانية: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن، بضم اللام. وهذا تحتاج إلى نحوي النحوي، لذلك لن نسأل عنها، سنجيب مباشرة. الفعل الأول أين فاعله؟ ليقولن الذين كفروا، أين فاعله؟ الذين كفروا. فالفعل هنا لا يوجد به ضمير، فأصل الفعل يقول وأسند أو أسندت إليه نون التوكيد الثقيلة. والقاعدة تقول أن نون التوكيد إذا أسندت إلى الفعل المضارع يبنى على الفتح، فجاءت مفتوحة وفقا للقاعدة: ليقولن الذين كفروا. واضح؟ الآية التي بعدها الله جل وعلا يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. أين الفاعل؟ أصلها ليقولون، فموجود واو الجماعة. والقاعدة تقول أن الفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة يبنى على الضم، فبنيت اللام على الضم لوجود واو الجماعة. لكن واو الجماعة لا تنطق هنا، أين ذهبت؟ حذفت. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. ما الساكنان هنا؟ نون التوكيد وواو والجماعة، لأنه مد وهو ساكن. أين التسكين في نون التوكيد؟ مشدد الأول.
المشدد الأول ساكن فحذفت الواو لالتقاء الساكنين وبقيت اللام على البناء على الضم، واضح؟ وهي متقاربتان، لا يقولن ولا يقولن، هذه لابد أن تفقهها أو كثيرا منها تدريجيا يؤتى العلم. هذا التعليق الأول الذي أردناه. التعليق الثاني على قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآن ننتقل من النحو إلى أصول الفقه، ننتقل من النحو إلى أصول الفقه. وقلنا إن مزية دروس التفسير أنها تدلك على كل ماذا؟ على كل العلوم. فنعود إلى أصول الفقه. الله يقول هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يطلب الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أين فيها؟ أين؟ في الدنيا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون. لكن هل كل من طلب الدنيا يعطاها؟ استحيل. طب كيف تفعل بالآية؟ هذا أصول الفقه. شوف، إذا ضبطت أصول الفقه كل العلم الشرعي يمكث في جيبك، وإن لم تضبط أصول الفقه تبقى محتار في كل مسألة وفي كل دليل. هذا الإطلاق قيده الله جل وعلا في الإسراء، قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا الإطلاق الوعد المطلق هنا قيد بآية ماذا؟ بآية الإسراء، واضح؟ الله يقول مثلا في البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا إطلاق. هل كل من دعا الله يجيب الله دعوته؟ لا، ما تخف، صح، هذا الواقع يشهد. لا، طب أين كلام الله هنا؟ هذه الآية مقيدة بالأنعام، الله يقول: فيكشف ما تدعون إن شاء، واضح؟ هذا هو الإطلاق والتقييد. الآن نعود إلى أصول الفقه، وهي قضية المطلق والمقيد، وسنثبتها بطريقة علمية. المطلق والمقيد ينقسم إلى أربع أقسام. إلى كم قسم؟ قسمان اتفق عليهما العلماء وقسمان اختلفوا فيهما. فنبدأ بما اتفق عليه ثم ننتهي بما اختلفوا فيه. فنقول: المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق في السبب والحكم. إذا ماذا؟ إذا اتفق في السبب والحكم. ترى الفهم أهم من الحفظ. إذا اتفق في السبب والحكم، سنأتي بمثال. قال عليه الصلاة والسلام في البخاري مثلا في الزكاة، قال: في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة. وقال: زكاة الغنم في السائمة، أو في سائمة الغنم زكاة. الآن ما الحكم في كلتا القضيتين، في كلتا النصين؟ الزكاة. فالحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. والسبب واحد، وهو بلوغ النصاب. في قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة، لم يذكر السائمة، لكن لا نقول لكل من ملك 40 شاة أن تجب فيها الزكاة حتى تكون ماذا؟ حتى تكون سائمة. من أين أتينا بالسائمة؟ من حديث آخر. لماذا أتينا بها من حديث آخر؟ للاتفاق في ماذا؟ في السبب والحكم. للاتفاق في السبب والحكم. فنقول على هذا: إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد. هذا واحد. الأمر الثاني: يختلفان في السبب ويتفقان في الحكم. يختلفان في ماذا؟ في السبب ويتفقان في الحكم. في ظهار وفي قتل مؤمن خطأ، فالسبب يختلف. ظهار وقتل مؤمن خطأ، ما كفارة قتل المؤمن الخطأ؟ تحرير رقبة. ما كفارة الظهار؟ تحرير رقبة، واضح؟ السبب الآن اختلف هنا بسبب ماذا؟ الظهار، والأول بسبب القتل والثاني بسبب الظهار، ولكن الحكم واحد وهو العتق. والله قال جل وعلا في قضية القتل، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في الظهار: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. أين الإطلاق الآن؟ في آية الظهار ولا في آية القتل؟ في آية الظهار. وأين التقييد؟ في آية القتل. فاتفق في الحكم وهو ماذا؟ العتق. واختلف في السبب، الظهار والقتل مختلفان. فهنا هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نزاع بين العلماء، واضح؟ واضح. الحالة الثالثة: أن يتفقان في السبب
ويختلفان في الحكم، يتفقان في السبب عكس الأولى عكس الثانية، يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم. الإنسان إذا أحدث ما الذي يرفع حدثه؟ أجيبه، الوضوء. إذا لم يجد الماء ما الذي يرفع حدثه؟ التيمم. فالتيمم غير ماذا؟ غير الوضوء. الوضوء حكم والتيمم حكم، واضح؟ لكن السبب واحد وهو المقصود منه رفع الحدث، لأنه لا يكون وضوء ولا تيمم إلا رفع الحدث، واضح؟ طيب، الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى في آية الوضوء، قال فاغسلوا أيديكم أو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حدد، هذا إطلاق ولا تقييد؟ تقييد، لأنه قال إلى المرافق، قيد. لكن في التيمم قال وأيديكم منه، قال وأيديكم ولم يقل إلى المرافق، هذا إطلاق ولا تقييد؟ إطلاق. فهل يحمل على هذا على هذا؟ هذا فيه خلاف، لكن هذا فسر بماذا؟ بالسنة، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الحالة الأخيرة وهي محل إجماع، أن يختلفان، أن يختلف في السبب وفي ماذا؟ وفي الحكم. أن يختلف في السبب وفي الحكم، يكون السبب غير الأول والحكم غير الثاني. مثل قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن ما الحكم؟ القطع. ما السبب؟ السرقة. وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما السبب؟ رفع الحدث. وهناك ما هو السبب؟ السرقة. وهناك ما الحكم؟ القطع. وهنا ما الحكم؟ الوضوء. فالوضوء غير القطع والسرقة غير رفع الحدث، فاختلف في السبب واختلف في الحكم. فلا نقول أن السارق تقطع أيديه يده من المرافق، لأن آية الوضوء قالت إلى ماذا؟ إلى المرافق. لماذا؟ لأنهم اختلفا في السبب وفي الحكم. طبعا هذه جزئية من علم أصول الفقه، ليس كل أصول الفقه، لكن هذه جزئية وهي حمل المطلق على المقيد، واضح؟ هذا ما يتعلق بالسورة من أحكام. نعود الآن للسورة كقصة، فنبدأ بنوح عليه السلام ونحاول أن نفسرها علميا. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، ما هو مشهور لا أفسره، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قوم، الملأ أشراف الناس الذين يتصدرون للمجادلة وللأخذ والعطاء، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وقلنا إن من أعظم ما أخذه الأنبياء على رسلهم أنهم بشر، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. هؤلاء الكفار من قوم نوح على نوح السلام، الأشراف منهم، كل دين يا بني أول من يدخل فيه ماذا؟ الضعفاء. لماذا؟ لأن الضعفاء دائما مضطهدون من الوجهاء والأعيان، فيكون هؤلاء الضعفاء في أحوج شيء إلى من يأتي ويغير الوضع الذي يعيشونه. فإذا جاء الأنبياء بالصلاح وغيروا النظم الاجتماعية القائمة على الظلم والقهر في أقوامهم، كان هؤلاء الضعفاء أول من يتبعهم، ويكون الوجهاء المستفيدون من ذلك الوضع أول من يحارب من يحارب الأنبياء، واضح؟ بادي الرأي قيل معنى أول الأمر، يعني هؤلاء أصحاب مهن وضيعة لا يفكرون لا يتريثون، إنما اتبعوك عجلة ومن دون تمكن ومن دون تمعن ومن دون أخذ ولا عطاء ولا روية. وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الله جل وعلا أرسل كل الأنبياء بالتوحيد. وما التوحيد؟ التوحيد أن لا يعظم إلا من؟ إلا الله. ولا يأتي بسبب للهلاك أعظم من تعظيم الناس فوق قدرهم، فوق ماذا؟ قدرهم. ولذلك ما حرص الأنبياء عليهم السلام على شيء كما سيأتي في نوح وفي غيره، على أعظم من أن يبرئوا أنفسهم أنهم ليس لهم فضل على الناس. وكل من ادعى أن له فضل قصمه الله. وهذه سنة لله جل وعلا في سائر خلقه، في الأبرار وفي أجيبه وفي الفجار. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، فقصمه الله وأغرقه في البحر الذي قال فيه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكل أمة، اليهود ما أضلهم إلا أنهم قالوا نحن من؟ شعب الله المختار. هذا الذي ضاع اليهود، فلما ظنوا أنهم لهم مزية هلكوا. النازية على يد هتلر، هتلر
الزعيم النازي الألماني كان يرى أن للألمان عرقا يرتفع به عن سائر أعراق الناس، وقسم العالم وجعل العرق الألماني في أعلاها وأشرفها، وجاب النازية القائمة على العنصرية. ما ضيع ألمانيا إلا النازية التي جاء بها أدلف هتلر، ثم هلكت ألمانيا بعده، وإلى اليوم تدفع ألمانيا ثمن مقولة هتلر أن لألمانيا فضلا على الناس، فليست عضوا في مجلس الأمن ولا غيره، وقضايا العقوبات عليها في تصدير السلاح مما لا يخفى على أحد، كله مشهور بسبب تلك الكلمة أو تلك المقولة أو الحكمة أو النظرية التي جاء بها هتلر. فكل من بغى قصمه الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا، وسيأتي بيان هذا تفصيل. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على برهان واضح، وآتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ النبوة. وآتاني رحمة منها النبوة، فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون. هذه أننزمكموها كم حرف؟ 10، لكنها ليست أطول كلمة في القرآن، هذه فيها فعل وفاعل، مفعول به أول مفعول به ثاني، في أننزمكموها، لكن أطول منها كلمة بحرف 11. فأسقيناكموه في الحجر، فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، هذه أطول منها 11 حرفا، والشاهد منها أن فيها فعل وفاعل مفعول به مفعول به أول. أننزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، إلى أن قال: ويا قوم لا أقول لكم عندي خزائن الله. الآن تعلم كيف يدعو الأنبياء، وهذا من أعظم الفقه في الدعوة. النبي أي نبي يحرص وهو يدعو الناس على أن يبين أنه لا يريد من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن ماذا؟ عن الله. واضح؟ لا يريد النبي من الناس أن يتبعوه لشخصه، وإنما يتبعوه لأنه يبلغ عن الله. ولهذا نوح يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله فتتبعوني رجاء ماذا؟ رجاء أن أعطيكم، لا أريدكم أن تتبعوني من أجل هذا الأمر. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب فتفرحون أنكم إذا اتبعتموني تقولون هذا يعلم الغيب فنتبعه حتى يبين لنا ما هو مستقبل أيامنا. ولا أقول إني ملك، أي ولا أقول أنني من جنس أفضل من جنسكم. فهو يتحرج عليه السلام أن يشعر قومه بأنه له فضل عليهم غير فضل النبوة وفضل الهداية. وفقه الأمر كله قائم على أن أنبياء الله لا يريدون من الناس أن يتبعوهم لذاتهم، وإنما يتبعونهم لأنهم يبلغون عن ماذا؟ عن الله. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا أمر بلا شك، لكن ما المقصود منه؟ المقصود منه الاستهزاء والسخرية. فقال نوح عليه الصلاة والسلام، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء. فأسند الأمر إلى من؟ إلى الله. وهذا هو التوحيد والعبودية الحقة التي تمثلها الرسل أعظم تحقيق. وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه تكلمنا عنها في أن الهداية أولها وآخرها بيد من؟ بيد الله. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا من دقائق الكلام في القرآن. نوح يقول: إن على سبيل الافتراض، إن افتريته فعلي إجرامي، لكن لما تكلم عنهم قال ماذا؟ ما قال إن، قال وماذا؟ وأنا بريء مما تجرمون. فهو تكلم عنهم على سبيل الفرضية، تكلم عن نفسه عن سبيل الفرضية، وتكلم عنهم على سبيل التحقيق. فلما كان الأمر ذلك، قال الله جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مكث نوح يدعو قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو، فأصبح الناس على حال واحدة، تميز الكافر من المؤمن. فأوحى الله جل وعلا إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أوحى الله جل وعلا إليه بهذا الأمر قال دعاءه المشهور في سورة نوح:
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلو قال الإنسان اليوم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأنك لا تدري من يكتب الله له الهداية ممن لا يكتب، واضح؟ فالإنسان يتقيد بالشرع. أما نوح فكان يعلم لأن الله قال له وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك أي السفينة، وعلمه الله جل وعلا كيف يصنعها، فكان يصنعها ويمر عليه قومه فيسخرون منه قائلين بالأمس كنت نبيا واليوم أصبحت نجارا، فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا يسمى عند البلاغيين تسمى المشاكلة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أعطاه الله أمارة وقال له واحمل فيها من كل زوجين اثنين. كلمة زوج تدل على كم؟ هذا قول أهل الرياضيات أنه عدد فردي واحد وعدد زوج اثنين، هذا خطأ، هذا كلام أهل الرياضيات يصطلحون عليه، في اللغة غير صحيح. كلمة زوج تدل على واحد له مثيل من جنسه لا يستغني عنه، تدل على كم؟ على واحد. لو كانت تدل على اثنين لما قال الله من كل زوجين اثنين، واضح؟ لأن هذه اثنين زائدة لها معنى سيأتي، واضح؟ كلمة زوج تدل على واحد، تدل على واحد. كيف تدل على واحد؟ الله قال في حواء وخلق منها زوجها، من هي زوجها؟ تكلم عن نفس آدم، قال وخلق منها زوجها، من المقصود بكلمة زوجها؟ حواء، كم حواء فيه؟ واحد. فالشيء إذا كان له مثيل زي أكرمكم الله الخف، فيقال لكل فردة أنها إيش؟ زوج، لكل فردة يقال لها زوج. فإذا قلت زوجين اثنين جبت بكلمة اثنين فأنت تقصد كم نعل؟ نعلين، زوج وزوج، تصبح في عددها الفردي كم؟ أربعة، واضح؟ فكلمة زوج تدل على واحد له مثيل. الدليل من القرآن، الله يقول وأنه خلق الزوجين، كم قال الله هنا؟ زوجين. لما فسر قال ماذا؟ الذكر والأنثى، كم الذكر والأنثى؟ اثنين. خلق الزوجين، الزوج تطلق على الواحد الذي له مثيل، واضح؟ قال الله لنوح واحمل فيها من كل زوجين اثنين، فأخذ مثلا من الأسد، أسد ولبوة، وأسد ولبوة، صاروا كم؟ كأفراد أربعة. لو طبقنا قاعدتكم إن الزوج معناها اثنان تصبح كم؟ ثمانية، واضح؟ واضح جدا هنا. فالمقصود الزوج ما له مثيل، ما له قرين لا يستغني عنه. نعود للآية، أعطاه الله أمارة قال حتى إذا فار التنور، واختلف العلماء في المقصود بفار التنور. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المقصود أن تنبع الماء في الأرض، فار التنور يعني تتفجر عيون الأرض، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعليه الجمهور. لكن اختار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أن هذا غير صحيح، وقال رحمه الله إن التنور إذا أطلق يراد به ماذا؟ المكان الذي يخبز فيه، وكلام الله يحمل على الأشهر والأغلب، فقال هذه علامة بين الله وبين من؟ وبين نوح، في الموقد الذي يوقد فيه نوح النار مخبزه، إذا فار علامة أعطاه الله إياها على أن إذا فار التنور وصل مرحلة معينة فيحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لم يحمل نوح من أهله اثنان، من هما؟ ابنه وزوجته واعلة، ابنه كنعان على ما قال المفسرون وزوجته واعلة. حمل نوح من كل زوجين اثنين لأن الله جل وعلا كتب أن تهلك الدنيا، فحفظا لبقاء الحياة الإنسانية وما ينفعها أمر الله نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، فحملهم في السفينة. وقال العلماء يقولون والله أعلم، ولم يحد يرى السفينة، لكن هذا أمر متناقل، أنها كانت ثلاثة أدوار، فما كان أعلىها كان للطير، والوسط كان للدواب، وما أسفل كان لبني الإنسان. ويقولون إن قرابة من كان في السفينة 80 شخصا، وأن نوح عليه الصلاة والسلام أن السفينة رست في العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء، وأن نوحا صامه وصامه أهل السفينة، وأنه لم يكن فيها
بعض المخلوقات كالخنزير، لكن قالوا إن الناس لما أخذوا تأتي العذرات من الدواب والإنسان في السفينة وأزكم الناس ريحها لأمر أراده الله، الله لا يخلق شيئا عبثا، اشتكى نوح إلى ربه ما كان من عذرات الناس، فأمره الله أن يمسح على الأسد فأخرج منه الخنزير، والخنزير أكرمكم الله يأكل العذرة، فارتاح أهل السفينة من العذرات غائط وأمثاله بأن الخنزير كان يأكلها. وذكروا أي العلماء أشياء من هذه قريبة، والله تعالى أعلم بصحتها، لكن العقل لا يمنعها، وإن لا يوجد دليل نقلي صحيح على صدقها، لكن هذا توارثته الأجيال. الذي نقصده أن نوح حمل كما أمره الله، الله قال وما آمن معه إلا قليل، وأهل الخير في الغالب دائما قلة. ثم قال نوح لقومه، قال للسفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها أي إجراؤها ومرساها أي إرساها، فحملته. والله جل وعلا صور الموقف عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة نوح وهو يدعو ويواجه سخرية قومه وأنهم يقولون له مجنون. المرحلة الثانية صناعة السفينة وهو يصنعها عبر سنين، بناها في 3 سنين، لأن سفينة تحمل هؤلاء الخلق كلهم لابد أن تكون عظيمة، فبناها وهو لا يعرف يبني، لكن الله قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي برعايتنا وأمرنا، فكان لا يضع شيئا إلا بأمر الله. ثم المرحلة الثانية سخرية قومه منه وهو يبني. ثم المرحلة الثالثة أمره للناس بأن يركبوا السفينة. ثم المرحلة الرابعة خروج الأرض، أخرجت الأرض ماءها وأمطرت السماء، قال الله جل وعلا فالتقى الماء، أمر ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر، فأخذت السفينة تجري بهم، وهو يركبها انفرد ابنه كنعان فأخذ يناديه، أدركته عاطفة الأبوة، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالابن نسي أن المسألة مسألة عقوبة، وأعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله سيعاقبك عليه، أعظم من الذنب الذي ترتكبه عدم شعورك بأن الله جل وعلا سيعاقبك عليه. يأتي إنسان تحته أجراء عمال يظلمهم ليل نهار لا يعطيهم حقه، تحته طلاب الله أعلم كيف يعلمه، تحته زوجات الله أعلم كيف يظلمه، عنده جيران الله أعلم كيف يتأذى بهم، عنده كذا وكذا من المظالم، ثم يبتلى إما بمرض خبيث أو بغير ذلك أو بحرق أو ما إلى ذلك، فيستغرب ويأتيه من يواسيه يقول هذه رفع درجات هذه، وهو لا يدري ما حوله، لكن العاقل يعرف من ذنوبه معاصيه. وقد كان السلف لقلة ذنوبهم تأتيهم المصيبة عجالا فيعرفون الذنب الذي بسببه أصابتهم هذا. فابن نوح قاعد يأخذ يتكلم عن أشياء طبيعية، أي إنسان أنا وأنت الآن لو جاء مطر وكنا في البيضة مثلا وجاء السيل أين سنذهب؟ إلى الجبل. فقول ابن نوح كلام طبيعي، سآوي إلى جبل نعم، لكن هذا في حالة أن الأمر شيء طبيعي، لكن الطوفان لم يكن شيئا طبيعيا، كان عقوبة لأهل الكفر واستجابة لدعوة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وعاصم هنا فاعل بمعنى مفعول، يعني لا معصوم اليوم إلا من رحم الله. والعرب تعبر بالفاعل عن المفعول وتعبر بالمفعول عن الفاعل. قال الله جل وعلا إنه كان مأتيا أي آتيا وليس مفعولا به، ويقال مثلا فلان قتيل أي قاتل، ويقال فلان قتيل بمعنى مقتول. والمقصود أن عاصم هنا بمعنى معصوم، أي لا معصوم اليوم إلا من رحمه الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج ما بين الأب وابنه، فكان أي الابن من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذه أبلغ آية في كتاب الله، أرقى آية من حيث البلاغة، وكل القرآن بليغ، هذه الآية التي كان ابن المقفع فارسي ذو بلاغة وبيان، وكانوا يقولون إنه أفصح أهل زمانه، فقرر أن يعارض القرآن، يكتب شيء زي القرآن، فكتب وقسمها على هيئة سور ثم خرج، وكان ذكيا فصيحا لا ريب في ذلك، له كتب مشهورة الأدب الكبير والأدب الصغير وغير ذلك. فمر على غلام يقرأ هذه الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، فرجع وقال أشهد أن هذا كلام لا يعارض أبدا، وأحرق ما كان يكتبه. فهذا الأمر
صرف النظر عن بلاغته لا يقدر على أن يقوله إلا الله، بصرف النظر عن بلاغته لا يقدر أن يقوله إلا الله. فلا يوجد أحد يقول للسماء توقفي وللأرض ابلعي وللماء غيض وللسفينة استوي ويقول هذا كله فينفذ ويقع إلا الله جل وعلا. وأنت اقرأ القرآن بكل أموره، فيه ما يدل على جلال الله وفيه ما يدل على جمال الله، فالألفاظ تدلك على جمال الله والقدرة تدلك على جلال الله، وبأيهما بكيت جمالا أو جلالا أصبت قوله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. نعود للآية، قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طافت السفينة بالأرض حتى قيل إنها طافت بالكعبة، ثم أمرها الله أن تستقر، فأوحى الله إلى الجبال أن السفينة ستستقر على أحدكم، فتطاولت الجبال كلها إلا جبل الجود في أرض الموصل جهة الكوفة في العراق حررها الله اليوم. هذا الجبل تواضع ولم يرتفع كما قال العلماء، فأمرها الله أن تستوي على جبل الجودي، لأنه قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله زاده الله عزا ورفعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. نعود للآية، قال الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والبلع يكون الشيء الذي لا يتريث الإنسان في مضغه ويستقر في الجوف، فهذا النداء كأن الله أمر الأرض أن يكون ماؤها الذي خرج منها يعود كما كان إلى ماذا؟ إلى جوفها. ويا سماء أقلعي أي توقفي، فتوقفت. وغيض الماء، غيض بمعنى ذهب في الأغوار ها هنا وهناك بحيث لا يراه أحد، وفي البادية يقولون فلان يغيض ويعير، يعني الشيء اللي ضيعه يعوض عنه. وغيض الماء وقضي الأمر، أي أمر؟ الأمر هنا إهلاك الكافرين، وقضي الأمر أي إهلاك الكافرين. واستوت على الجودي أي السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وهذا البعد زماني ومكاني، فإنهم لا يوجد لهم أثر، وهو بعد مستمر زمانيا إلى أبد الآباد إلى يوم الدين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام مهما كان أب، فلما رست السفينة قالوا إنه أراد أن يطمئن كما قلنا مرارا أن الأرض فيها حياة، فبعث الغراب، فوجد الغراب جيفة من جيف الكفار الذين أهلكهم الطوفان فربض عندها، ولذلك يقولون إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. ثم بعث الحمامة، فلما ذهبت الحمامة لطخت قدمها بالطين حتى تبين له أن الأرض ليس فيها ماء، ثم حملت غصن زيتون في فمها وقدمت به إلى نبي الله نوح. ولذلك الشعار العالمي اليوم المتفق عليه بين الأمم على أن الحمامة وغصن الزيتون هو رمز السلام، مأخوذ من هذه القصة في أن الحمامة التي بعثها نوح جاءت بغصن زيتون إلى نبي الله جل وعلا نوح، الذي يعنينا أن نوحا أدركته عاطفة البنوة. فلما انتهى الأمر ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وعدك الحق أنك ستنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين، توسل إلى الله. فوعظ الله نوحا وأدبه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ما الذي فرق ما بين نوح وابنه؟ الكفر، فلأنه كافر خرجت به البنوة، وإن كان ابنه من ماذا؟ من صلبه، لأنه كما قال ابن عباس والله ما خانت زوجة نبي قط، يستحيل أن تخون زوجة نبي نبي الله في عرضه، لكن يقع منها الكفر، والأمر قد يعظم من جهة ويهون من جهة أخرى. فكونها تكفر بالنسبة لنوح أهون من ماذا؟ أهون من أن تزني، وإن كان الزنا أقل من ماذا؟ أقل من الكفر، لكن الأمر يعظم من جهة ويقل من جهة أخرى. الذي يعنينا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فتأدب، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وسلام هنا تام أو غير تام؟ تام. لماذا؟ لأنه لا يوجد على وقتها على ظهر الأرض ماذا؟ كافر، ما يوجد كافر على ظهر الأرض، كلهم أغرقوا. فاهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، حتى سائر الدواب الذين كانوا مع نوح
أدركتهم البركة، وأمم سنمتعهم أي سيأتون بعد أجيال، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فما أمر الله نبيه بأعظم من الصبر، وبالصبر ينال الإنسان بفضل الله ما يريد. هذا ما أردنا بيانه وتهيأ إراده. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان عاد وغيرها من قصص سورة هود. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل المشي إلى المساجد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توجب لنا رضاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وصحابته الغر الميامين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبارك لنا في نسائنا وبناتنا وأولادنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا، وأن يبارك لنا في بيوتنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. إخوتي أحبتي في الله، هجرة النبي الأكرم، وما من أحد يذكر الهجرة أو يتذكرها إلا ويذكر أم سلمة، لأنها راوية الحدث، لأنها الصابرة المبتلاة الممتحنة، لأنها التي وفقها الله تعالى لتكون أول ضعينة تصل إلى المدينة مهاجرة. عاشت أم سلمة مع زوجها في الحبشة، وأهل الإسلام من المهاجرين في الحبشة قلوبهم متعلقة بمكة، متعلقة بالبيت العتيق، متعلقة بالحبيب. كلما جاءهم خبر من أن أحدا أسلم أو أن الناس دخلوا في دين الله في الإسلام، عاد بعضهم من الحبشة، فعاد عثمان بزوجته رقية، وعاد أبو سلمة بأولاده وأم سلمة إلى مكة ليلتقي بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن اشتد البلاء والعذاب بأم سلمة وبأبي سلمة، حتى أنه هم أن يرجع إلى الحبشة مهاجرا، إلا أن أخبارا سارة جاءت. جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى بنسمات طيبات مؤمنات من الأوس والخزرج، فبايعوا النبي بيعة العقبة الأولى، وعندها أذن النبي لمن شاء من أصحابه بالخروج مهاجرا، وقال لهم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، ولكني أيقنت أنها يثرب المدينة. فأذن النبي لأصحابه بالهجرة، وقبل أن أحكي أو قبل أن أنقل هذا الحدث الجلل، الحدث الذي غير مجرى التاريخ، لا يرويه لنا إلا أم سلمة رضي الله عنها، ذاكرة الأمة، جامعة السنة، الأديبة، العالمة، هند بنت أبي أمية، الحكيمة، الأديبة، النسيبة، الطاهرة، العفيفة، المحجبة، الودود، الولود، صاحبة الرأي والمشورة. كم من
كم من المناقب نتكلم عنها إن أردنا أن نتكلم عن أم سلمة. بالله عليكم يا معشر المسلمين والمسلمات، تعالوا واستمعوا إلى أم سلمة لما تحكي لنا عن درسا في الهجرة ما حدث لأحد من قبلها ولا من بعدها، بل إن الله شرفها بمناقب عدة، فهي الحسيبة النسيبة، هي السابقة إلى الإسلام، هي المهاجرة الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، هي الصابرة المحتسبة، هي التي رأت جبريل عليه السلام، هي التي رأت وأخبرها النبي لما رأت دحية الكلبي يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي: يا أم سلمة، أتعلمين من هذا الذي كان يكلمني؟ قالت: أظنه دحية. قال: هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فرأت أم سلمة جبريل، رأته رأي عين لكنه في صورة دحية الكلبي. أم سلمة هي الجميلة، هي الحسيبة، هي النسيبة. قبل أن أبدأ بالكلام عن درس الهجرة العظيم، عن الاختبار المبين، عن الامتحان العظيم، عما ابتلى الله به بيت أبي سلمة، إذ تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله ما رأيت بيتا من العرب أو من المسلمين أصابه مثل ما أصاب آل أبي سلمة، ابتلوا في الله بلاء عظيما. تقول رضي الله عنها وأرضاها في كلام قبل أن أبدأ عن حديث الهجرة: اسمع، اسمعي، تعال وتعالي، نسمع إلى هذا البيت المبني على المودة والمحبة بين أبي سلمة وأم سلمة وأبنائهما الكرام زينب وسلمة وعم ودرة، كما قال أهل العلم أربعة من الأبناء. في كلام ذكره ابن سعد في الطبقات قال: حتى تسمع هذا الكلام العجيب، حب، أنا عنونته بهذا العنوان: حب بين قلبين وعهد بين خليلين ودعاء مستجاب. حب بين قلبين وعهد بين خليلين ودعاء مستجاب. جلست أم سلمة مع أبي سلمة في ساعة صفاء ونقاء، وكان عمرهما صفاء ونقاء ومحبة ومودة. أحكي لكم عن هذه التركيبة في هذا البيت، والله لما نقرأ هذا الكلام ونسمع عنه نقول إنهم يستحقون هذا النعيم في الدنيا، ويستحقون النعيم الدائم في الجنة في الآخرة. جلست أم سلمة مع أبي سلمة في ساعة صفاء ونقاء، وقالت له: يا أبا سلمة، بلغني أنه إذا مات الرجل وهو من أهل الجنة، وماتت زوجته وهي من أهل الجنة، ولم تتزوج بعده، جمع الله بينهما في الجنة، لأن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا سلمة، تعال فعاهدني، إن مت قبلي فأنا لا أتزوج بعدك، وإن مت قبلك فلا تتزوج بعدي حتى يجمعني الله بك في الجنة. أو لا يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، لأنه سيجمع بينه وبينها في الجنة وإن تزوج عليها غيرها، لكن قالت: عاهدني إن مت قبلي
أو إن مت قبلي ألا أتزوج بعدك حتى يجمعني الله بك في الجنة. الله، ما هذا الحب؟ إنها لا تريد حياة في الدنيا فحسب، بل تريد أن تستمر الحياة بينهما حتى في الآخرة. محبة، حب بين قلبين، وعهد بين خليلين. لحظة حتى نعرف قيمة الحب في البيوت وكيف كانت تبنى، بل سنحكي أعجب من هذا من أحوال أم سلمة رضي الله عنها في أدبها مع زوجها وحسن عشرتها له. وأنا أقول هذا الكلام ليس للنساء فحسب، بل للرجال. تعالوا بالله عليكم نسمع إلى هذا اللطف العجيب، إلى هذا الحب الرهيب، إلى هذا الحب الذي ملأ القلوب. إنه حب الإيمان ثم حب الزوج والزوجة. قال أبو سلمة لها لما رآها تعاهده إذا مات أبو سلمة قبلها ألا تتزوج بعده حتى يجمع الله بينهما في الجنة، فقال أتطيعيني؟ اسمعي كلامي، اسمع إلى ود المرأة وحبها، اسمع إلى ود المرأة وحبها. قال أتطيعيني؟ فقالت أم سلمة والله ما استأمرتك إلا لأطيعك، ما قلت لك هذا الكلام إلا رجاء أن أطيعك. قال لها أبو سلمة الله، الله على كلام أبي سلمة مع امرأته. لو كان في زماننا لأوصاها هو إياك أن تتزوجي من بعدي، تروحي قسم الأموال وتتمتعي كأنك تنتظرين موتي، لكن هي التي تعاهد أبا سلمة على ذلك. قال لها أبو سلمة أتطيعيني؟ قالت ما استأمرتك إلا رجاء أن أطيعك. قال فإن أنا مت فتزوجي بعدي، تزوجي بعدي، لأنه لا يرضى لها أن تعيش من بعده في حرمان كما يفعل بعض الرجال في هذا الزمان. إذا أنا مت فتزوجي بعدي. ثم رفع يديه يدعو لها بدعاء غاية في المودة والمحبة والرقة. قال اللهم ارزق أم سلمة رجلا من بعدي خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها. يا معاشر الرجال، تعالوا واسمعوا إلى أبي سلمة يدعو لامرأته أم سلمة بهذا الدعاء. هذا هو البيت الذي نتكلم عنه لنرى ما وقع له، بل هذه المدرسة التي تربت فيها أم سلمة. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها، لا يحزنها ولا يؤذيها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة، من؟ فجاء الذي هو خير من البشرية كلها. الله على هذا على هذه المودة والمحبة. بل أم سلمة تربت

0: إياكم وأن
1: مستمعين الكرام كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كملا من الرجال كثير ولم

لم يكمل من النساء إلا أربعة، أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها. فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا عن أن على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من من من من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر، هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور والعياذ بالله، مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها. لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء، أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي، يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها. فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات، وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال،
وإن هي تتعامل مع الرجال وجه لوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال، ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة، مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده امنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. امنا خديجة رضي الله عنها، هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في ادب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال، إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال، وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب. امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض، يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها، ومعها إيمان يزجرها، ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال، وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى، حكمتها الشديدة. أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري: فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني ده يكفي الكلمتين، هجيب كلمتين يشرح الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول: زملوني، دثروني. ماشي، وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب. امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا اخواننا، في نقطة مهمة هنا، ان ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا. هذا له بابه
وله مواقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه التبع حسن التباعل والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي... لا تخف، خايف من إيه؟ لا تخف أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل يخزيك ليه؟ ده أنت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتحمل وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر، هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه وربنا عز وجل يتركه وربنا عز وجل يخذله؟ أول كلمات إيه ده؟ إيه القوة وإيه الحزم وإيه حسن الفهم والتفكير وإيه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم، وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل. إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى ايه، وما فيش وقت ان انا اقعد افسر بقى احنا عاملين ايه مع صلة الرحم، وعاملين ايه مع قرى الضيف واكرام الضيف، وعاملين ايه مع كسب المعدوم والتصدق بالاموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء ما حالنا معهم، وتعين على نوائب الدهر إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده هي الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات
مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم سنة 7 يخرج محرم سنة 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول، يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها. واحدة إخواننا لسه مسلمة، ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام. ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون فيها، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه وجل في علاه. فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه إن ده نبي من عند الله، وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس اللي هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته، لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت، أبدا أبدا أبدا، ثبات. إخوانا نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة وفقط، إنما هي الآخرة وفقط، إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس.
وأيدته حين رفضه الناس ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ يا أخوانا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا. هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا. هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين، تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة. إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله. يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب، للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلاني يا أختاهما لهما،
من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبح

وجمالا وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

كتابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

أمامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا

مَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها

الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى

إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين.

شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.

فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

يسرا. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

دين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

قربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها

طه. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى

تعالى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى

رجعا أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

0: والعصر
1: إن الإنسان لفي خسر
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة
1: الذي جمع مالا وعدده
0: يحسب أن ماله أخلده
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: وما أدراك ما الحطمة
1: نار الله الموقدة
0: التي تطلع على الأفئدة
1: إنها عليهم مؤصدة
0: في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل
0: وأرسل عليهم

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين.

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

هو يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، التقوى بالنسبة للعبادة كالرأس بالنسبة للجسد، فكما أنه لا حياة للإنسان بدون رأس، كذلك لا معنى للعبادة بدون التقوى، وهي كما وصفها الإمام علي كرم الله وجهه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، وهي المحافظة على آداب الشريعة ومجانبة كل شيء يبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإسلام، ينبغي للمؤمن أن ينظر في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الزائد مدخرا لوقت الحاجة، وذلك عملا بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وينبغي أن ينظر حين يختار زوجة أن يتزوج من ذات الدين، وذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وينبغي أن ينظر في أصحابه فيحرص على صحبة الصالحين، وذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وينبغي أن ينظر في أولاده فيأمرهم بالصلاة، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. وينبغي أن ينظر المؤمن في نيته بأن تكون خالصة لله، وذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: أسلمت وجهي للذي أحياه.

أخي المسلم، إن المؤمن ذو همة عالية، لديه رغبة دائمة إلى العلو والترقي في مدارج الكمال، فكلما ظفر بعلم من العلوم دفعته همته إلى تحصيل المزيد، وكلما عمل عملا صالحا رغب في فعل المزيد من الصالحات، لا يسيطر عليه خوف ولا وجل ما دامت خطاه سائرة في طريق الله عز وجل. وفي ذلك يقول الشاعر: لا يحب

إخوة الإيمان، إن النظر في آيات الله الكونية عبادة من أرقى العبادات، إذ إنها تؤدي بالمؤمنين إلى حسن معرفتهم بربهم، مما يجعلهم أكثر خشوعا وتواضعا لله عز وجل. لذا فقد أحبهم الله تعالى وقال في شأنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك العالمين العاملين المتفكرين المتدبرين في قدرتك برحمتك وحكمتك يا أكرم الأكرمين يا الله. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات، إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا.

بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه. يا أيها الإنسان حسبك

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق النكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات، يا عالم الخفيات أنت تعلم السر وأخفى، يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكينا للإسلام وأهله. اللهم عليك بمن عادانا، أنت ولينا ومولانا، أنت نعم النصير ونعم المجير. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: تقيم واستووا، حازوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي

أقبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة

ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا أيها الإخوة المسلمون أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقلنا أن الأمنية هي أن تطمح إلى شيء ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. وقلنا أن المثل الذي نضربه لذلك أنك تجد بئرا تشربون منه، والبئر له حواف، فلا تأتي لهذه الحواف لتطمر البئر وتردمه، على الأقل دعه كما هو. إذن فأبق الصالح على صلاح. وإن شئت أن تطمح إلى مسعد ممتع فعليك أن تعمل لتزيد الصالح صلاح. تعال في جوانب البئر وابني كده حواليه طوب عشان الرماد ما يجيش يردمه، اعمل له غطا. أردت أن تطمح أكثر علشان الناس لا يتعبون في أن يذهبوا إلى البئر ليملأوا جرارهم وقربهم، فارفع المستوى بتاع المية في صهريج عالي، ثم خذ منه الأنابيب ووصلها للبيوت عشان كل واحد ياخد المية وهو قاعد مرتاح، تبقى انت زدت الصالح ايه؟ صلاح. فإن أردت أن تطمح إلى ممتع بدون عمل، نقولك دي أماني كدب بقى. واحد يقول يا سلام لو إننا نعمل البتاع دي وناخد الاستعريج ونعمل ويسكت، نقول له طيب ما تعمل. يبقى إذن الأمنية هي إيه؟ أن تطمح إلى ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شيء سببا، ولكنه قال فأتبع سببا، وأنت تعمل برضو أشياء ترقي المسائل، لأن الله ضمن للإنسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية. فإن أردت أنك أنت تترف وتتنعم قوي لازم تعمل بقى. داك المطر ينزل لك بالمية، إنما المطر حيجري في مجاري، قد يكون فيها طمي، قد يكون فيها غريان، قد يكون فيها رمل. روى أنت المية بقى، ارفعها كده في حاجات تجيلك لحد البيت، نقها من دي طرف بقى. هلقش بدل ما تشربها كده بإيدك كده، اعمل كوباية جميلة. كانت الأول فقار، وبعدين بقت مثلا صاج، بقت بنور، بقت كريستال. عايز تطرف بقى، اداك ضروريات الحياة. عايز تعمل مطرب بقى، لازم في ايه؟ تعمل العمل بتاعي. يبقى المسألة ليست بالأمانة. كذلك مسألة الدين في الانتساب إلى الدين، ليست مسألة أن تنتسب إلى دين شكلا، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعا، مش مجرد أن واحد ينتسب شكلا إلى الإسلام ياخد بقى امتيازات ويعمل بقى على بقية. لا، أنت أول محكوم بما دنت به، أول محكوم بما إيه دنت به. كذلك قال ليس بأمانيكم. الخطاب لمن؟ فإن كان الخطاب للمؤمنين يقول لهم يا مؤمنين، المسألة مش مسألة أماني، المسألة مسألة عمل. مش منكم تسبتوا للإسلام تقولوا خلاص الإسلام. كم من أناس سيمرون الحياة ويعبرون الدنيا ولا يصنعون حسنة، فإذا قيل لهم يقولون أحسن الظن بالله. الرسول يقول في مثل هؤلاء كذبتم، لو أحسنتم الظن بالله لعملتم له. فالمسألة بقول ليس بأمانيكم. طب وإذا كان الخطاب لغير المؤمنين، نقول له الكلام في الآية الأولى تكلم على أن وعد الله بالجنة لمن عمل حق، ولكن هذا الوعد الحق اللي في آخر الآية السابقة ليس بالأماني ولكن بإيه؟ بالعمل. ليس بأمانيكم. طب أمانيهم ده كلام صح. طب ما يجوز يكون الخطاب للكافرين اللي تقدموا، لان احنا عندنا كافرين ومنافقين واهل كتاب. اهل الكتاب اهجت ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يبقى امانيكم دي تشمل الكفار والمنافقين. يصح، لان الكفار كان عندهم اماني برضه، يقول لك ايه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ايه يا شيخ، لاوتين مالا وولد. الله بقى دي أماني ولا لا؟ يبقى مش بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب قالوا إيه، لن يدخل الجنة إلا من كان إيه، هودا أو نصارى، مش كده؟ طب وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما. دي أماني كلها. لهم سيبوكم من الكلام ده كله، منهج الله واحد على جميع الناس أجمعين، من انتسب إلى الإسلام الذي جاء خاتما ومن كان قبل ذلك. المبدأ الديني واحد، ليس بأمانيكم ولا أماني إيه أهل الكتاب. أمال إيه المسألة قضية؟ قال من يعمل سوءا يجزى به. هذه القضية اللي تحكم كل من يتصل بمنهج السماء. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعنا الآية بكينا، وأي منا لم يعمل سيئا؟ فقالوا لرسول الله، فقال لهم أما والذي نفسي بيده إنها لك ما نزلت. هي القضية كده، من يعمل سوءا يجزى به، ولكن شوف فتح باب الأمل، ولكن أبشره وقاربه وسدده. طب إزاي يعني؟ قال إنه لا تصيب أحدا منكم مصيبة إلا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشاكها في قدمه. الله، إذن هي دي اللي هتعمل إيه بقى؟ اللي هتعمل. وقال قوم إن المراد بالسوء هنا الشرك، لأن الله وعد إنه يغفر بعض الذنوب. يعني إيه؟ كذلك نجزي كل كفار. يبقى الجزاء اللي ما فيش فيه كلام لمين؟ للكفار. والباقي بقى المؤمنين الذين آمنوا، إيمانهم له شرف منزلة وياه، يقوم الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، يغفر لهم، يجعل الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، يجعل الجمعة للجمعة كفارة لما بين الجمعتين، يجعل مثلا للحج كفارة. كل دي يعملها لمين؟ للمؤمن. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. احنا قلنا لا يجد معناها انه احد يدور، ما تقولش فلان لا يجد شيئا الا اذا كان ايه قاعد يبحث. اذا هو بذاته لا يستغني. اذا هو بيعمل ايه؟ عمله ايه؟ بذاته مش مستغني، يبقى لازم يدور على مين؟ ولي ونصير. طب الولي احنا قلنا وليه يليه يعني ايه يقرب، ومنها النصير ومنها المعاون، اصلها ايه؟ الذي يليك ويقرب منك. ولا يليك ويقرب منك الا من ايه؟ من احبك. وما دام احبك يبقى ايه؟ يقدر يدفع عنك ويعاونك وايه ويساعدك. ام قال لك طب ايه ما دام ولي ونصير؟ ام قال لك لان فيه واحد ما يبقاش قريب منك، لكن كلمة نصير توحي بأن في خصومة وفي معارك بينك وبين غيرك. يقوم اللي ما كانش بيسأل عنك لأنك انت في سلام ورخاء ولو قريب منك، يمكن لما يعرف ان في ناس خصوم لك وبقت معركة يمكن ايه؟ يمكن يجي لك. قال لي هيجد لا ده ولا ده، لا واحد يقرب منه ولا واحد ان عضته الأحداث ينصره. وعض الأحداث هو اللي بيخلي الناس ايه؟ حتى لما تكون معرفة بواحد سطحية بتخليك ايه؟ تفزع اليه وتهينه. قال لك لا يجد وليا ولا ايه؟ ومن ينصر على الله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب كلمة ذكر وانثى هنا جت علشان ايه؟ علشان ما يفتكرش ان العمل حينما يأتي بصيغة التذكير المرأة معفية منه، الا ان المرأة في كثير من الاحكام مطمور حكمها فيما ايه؟ في مسألة الرجل، ايحاء بان امرها مبني على الستر، امرها مبني على. لكن الاشياء التي تحتاج الى النص فيها يوم ايه؟ ينص عليه. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. كلمة يعمل من الصالحات ما قالش ومن يعمل الصالحات، لأن الصالحات دي تشمل كل إيه؟ كل أنواع الصلاح. وهل يوجد إنسان مجمع صلاح يعمل كل حاجة صالحة، ولا سيعمل الصالح الذي يمكنه في استطاعته وفي قدرته؟ يبقى المطلوب من المؤمن أنه يعمل إيه؟ من الصالحات، يعمل من الصالحات ما تخف إليه إيه؟ إليه نفسه. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إحنا قلنا الصالحات هي إيه؟ أول مرتبة في الصالحات أن تترك الصالحة على صلاحه، لأن ما دام هتعمل صالح يبقى معنى ذلك أنك لا تعمل فسادا. إبقاء الصالح على صلاحه معناه أنك ما عملتش إيه؟ فساد. يبقى أول مرتبة في الصالحات إيه؟ أن تترك الصالحة على صلاح، وبعدين تترقى في أعمال الإيه؟ في الصالحات. طيب ما هي الصالحات بقى؟ ما يتصلح به خلافة الإنسان في الأرض. كل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك تريح اللي ماشي مشوار في طريق مرصوف عمل صالح. كانك تهيأ له المواصلات الى غايته يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. كونك ما تشغلش باله باشياء من الضروريات بتاعه الحياه يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. يبقى اذا كل ما يعين على حركه الحياه يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. الاعمال الصالحه قد يصنعها الانسان وليس في باله اله. ليه؟ ام قال لك زي ما بنشوف كده بيعملوا للانسانيه، يعني لما يجي ناس ملاحدة مثلا ما بيعملوش حاجة صالحة للناس، اهم بيعملوا حاجة صالحة للايه؟ بيعملوا يرصفوا طرق يعلمونا مش عارف نعمل كذا نعمل كذا، قلت لكم الاشياء اللي بننتفع بها دي اهو عملها غير مؤمنين بالله، يبقى هي في ذاتها عمليات ايه؟ صالحة. الا انها اتعملت لوجه الله في بالهم الله، ولا اتعملت للطموح الكشفي، واحد عايز بقى يثبت انه ايه؟ انه اقترع وانه ايه؟ اكتشف، وانه عمل للايه؟ الانسانيه. نقول له صحيح هو عمل صالحا، انما مش وهو مؤمن، مش وهو ايه؟ يبقى الجزاء عند الله لمين؟ لا، عمل صالحا وهو يبقى ياخد الجزاء ممن امن به. واحنا زي ما قلنا قبل كده قلنا ان اللي بيعمل عمل وليس في باله الله ما يجيش يقول له يا رب اديني اجر عليه، لانك انت تاخد اجرك ممن عملت له. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. طيب عدم الظلم ده طب ما هو شامل اللي بيعمل صالح واللي بيعمل ايه؟ بيعمل سوء. بل بالعكس، المسألة في اللي بيعمل السوء هو اللي ما ينظلمش، لأن اللي عمل السوء ما بنديلوش عقوبة أزيد من عمله. ربنا قال جزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها. لكن اللي بيعمل حسنة بياخد الحسنة بتاعته وياخد 10 أمثالها إلى أي 700 إيه؟ ضعف، ويجيله فضل من الله. الفضل من الله ده بس مش مقنن. يبقى أنت تاخد حسنة بحسنة، وبعدين الفضل هو اللي زايد. الفضل ده بالنسبة لخلق الله غير محاسبين عليه. يعني واحد مشغل واحد ب100 جنيه، وبعدين يجي اخر الشهر يديله ايه؟ 50، يديله كمان 100، يجي تاني شهر ما يديلوش. ما هي فضل، ما هي ايه؟ فضل. لكن الفضل بالنسبة لله محسوب. ادي معنى ولا يظلمون نقيرة. ما نجيش لصاحب العمل الصالح ونقول له خد بس الحسنة بقديه، لان احنا قلنا هندي ب10 أمثال والى 700 ضعف، نديله دي ولا نرجعش. لاننا لو رجعنا في الفضل يبقى ظلمناه. لو رجعنا في الفضل يبقى ايه؟ يبقى عشان ما يفتكروش ان الفضل كفضل الناس على الناس يمكن ان يرجع فيه. نقول لا، مش هينظلم. مدام قال بالفضل يبقى بالايه؟ بالفضل. لانه هو قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ايه؟ مما يجمعه. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرة. واحنا قلنا ان النقير هو ايه؟ النقرة في ظهر النواة. شوف القلة بتاعتها قد ايه. النقرة دي بتدي مساحة. وفي حاجة تانية اسمها الفتيل، الفتلة اللي في بطن النواة، لما تاكل تمرة كده تلاقي فيها ايه؟ فتل. وفيه تغليفة زي ورقة السيجارة كده حوالين الايه؟ النواة. قطمير. مرة يقول لا يملكون من قطمير ما فيش فيه فتيل، مرة يقول لك ايه؟ لا يظلمون ايه نقير. وكله مأخوذ من ايه؟ من النواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ساعة ما تسمع استفهام ومن أكرم من زيد، كأنك عايز تقول ايه؟ قول لي كده انت. انا مش عايز اقول لك زيد اكرم واحد، لكن انا هسألك تقول لي مين اكرم الناس. تقوم تدور كده ما تلاقيش الا مين؟ الا زيد. يبقى لا تقول هذه الكلمة الا اذا كان المخبر عنه معين، وانت مطمئن الى انك لو سألت لم يجدوا جوابا الا هذا. تقول من اكرم الناس، كأن الناس ساعة ما تدير رأسها في الجواب مش هتجد الا مين؟ الا فلان. تقول لك زيد. طب ما انت تقول زيد الاكرم، تقول لا ده كلام من عندك. كلام من مين؟ من عندك. ولكن حين يطرحه سؤالا كأنه اطمأن الى ان الجواب منك، فليس املاء من المتكلم، فليس املاء من من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. طب دور عشان تجاوب كده. تقوم انت تقول ايه؟ لا احد، ما فيش الا هو الله. يبقى اذا حين يريد الله إلقاء خبر مؤكد لا يلقيه خبرا منه، مع أنه لو تكلم يبقى الصدق من أصدق من الله إيه؟ قيل. ولكنه يترك لك حرية الجواب في الكلام. يقول أنا سأطرح السؤال عليك وتركتك لذمتك ولدينك، فقل لي من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. تقوم أنت تدور على الجواب، تقوم تقول ما فيش. يبقى هاتها كده، لا احد احسن ممن اسلم وجهه لله. انما جت من المتكلم ولا جت من المخاطب؟ بقت من المخاطب اقرار، ولكن من المتكلم يبقى تصديق. والاقرار سيد الادله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. احنا كنا تكلمنا في كلمه اذا اطلقت كلمه في عده مواضع لا تاخذ معنى واحدا، إنما كل موضع من المواضع يتطلب لها معنى يفرضه سياق الكلام. إذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى ما المراد بالوجوه هنا؟ يبقى المراد بالوجوه العضو المواجه اللي به تميزات الأشخاص، اللي فيه الملامح اللي بتميز الشخص. ما نعرفش واحد من كتفه، ما نعرفش واحد من بطنه، ما نعرفش واحد من وركه، انما نعرف الاشخاص من ايه؟ من سمات الوجوه. يبقى الوجه هو الايه؟ العضو اللي مهنه المواجهه اللي به تتميز سمات الاشخاص. يوم تبيض وجوه، يبقى هذا هو المقصود. طب فإذا سمعت آية أخرى تقول مثلا كل شيء هالك إلا وجهه. إيه بقى والوجه هنا مراد به إيه؟ كل شيء يبقى هالك إلا وجهه. طب إن أردت الوجه المواجه ده اللي زي بتاعنا ده، طب ما هي إيده تبقى إيده هالك أخرى ولا إيه؟ لا، يبقى وجهه هنا المراد به إيه؟ ذاته. شوف كلمة واحدة بقى لها إيه كم معنى. بقى المعنى الأول خدناها للإيه؟ عضو المواجه ده. طيب أينما تولوا فثم وجه الله. إيه فثم وجه؟ أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى وجه الله أي الجهة التي يرتضيها، لأن الوجه يتجه إلى الإيه؟ إلى الكعبة، وبيتجه مرار تانية إلى الكعبة. اوعى تفتكر إن اتجاهك إلى الكعبة بنقول هنا ربنا، لأن ربنا إيه؟ أينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. أي متجه لك ستجد الله، بدليل إن الكعبة إحنا بنصلي حواليها. طيب بنصلي حواليها كده، ألا تكون شرق واحد وتكون غرب آخر، وتكون شمال واحد وتكون جنوب واحد، وتكون جنوب غربي لواحد وجنوب شرقي وشمال غربي؟ الله، إذن كل الجهات موجودة في هذا الطواف. إذن الكعبة موجودة هكذا لنطوف حولها ليكون متجهنا إلى الله في جميع الجهات. إياك أن تقول لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا جنوب أبدا. إذن فالاتجاه إلى الكعبة هو اللي بيحدد إيه؟ هو اللي بيحدد أن الله سبحانه وتعالى متجه الإيه؟ متجه الجميع، بدليل أن أنا مرة أتجه له وهي شرق، ومرة أتجه له وهي غرب، ومرة أتجه له وهي شمال، ومرة أتجه له وهي، وهات الجهات الفرعية وفرعية الفرعية بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى أينما تولوا وجوههم فثم إيه؟ وجه الله، أي الجهة التي ارتضاها، وارتضاها ليه؟ لأنها لا تحصر متجه الله في إيه؟ في موقع واحد. تعال بقى هنا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه يعني اتجاهه. ليه؟ لأن الإنسان حين يكون ذاهبا إلى قصد أو هدف أو غرض يتجه إلى القصد، فيبقى وجهه هو اللي إيه؟ يعني ما بيمشيش بظهره، إنما بيمشي بالإيه؟ بالوجه. فقال أهو الوجه ده هو إيه؟ الاتجاه. يبقى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أي اتجاهه. طب وأسلم وجهه ليه؟ طب ده أسلم كل جوارحه. أم قال لك أصل الوجه ده أشرف الإيه؟ ولذلك بنجعل السجود أشرف موقع للعبد بالنسبة لمين؟ لأن القامة العالية دي والوجه اللي عمالين أي حاجة جت عليه نمسحه وننظفه، قال لما تيجي رشاش كده يعني وسخ ولا حاجة بنعمل بيه إيه؟ بنمسحه بإيه؟ بإيدنا. طب ما أنت نقلته على إيدك. أيوة، إنما نظفت وشي. قال لك إن هو ده اللي، قال لك آه هو ده. إذن أسلم وجهه لله، يعني أسلم إيه؟ وجهته واتجاهه، والوجه ده أشرف الإيه؟ أشرف الأعضاء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه. أسلم وجهه لله. طب أسلم ديا معناها إيه؟ اللي هي منها من هي اللي منها الإسلام. أسلم يعني سلم، سلم زمام أمور الواحد. أنا أسلمت لفلان مقاليد أموري وقلت له اتصرف في كذا. طيب حين أسلم أنا زمامي إلى مساوي، مش شهادة مني بأنه يعرف فيه دي أحسن مني؟ وإلا إيه اللي يخليني يعني أخضع له وأقول له اتصرف أنت وأنا أسلمت لك زمامي وأعمل لي؟ الله، إذن الإنسان لا يسلم لمساو إلا إن إيه؟ إن سبق قبل إسلامك له أنك تشهد له بحكمة عنك وعلم عنك ودراية عنك، مش كده؟ على الأول. فإذا لم تفهم هذا فيه وترجح انك تسلم له زمام، واحد يقول لك ايه بس كلف فلان بالمساله دي، تقول له ليه وفلان ده يقعد يقنعك بقى، يقول لك ده اصله كذا واصله كذا واصله كذا واصله كذا. طب اذا كان الزمام سيسلم الى من خلق صاحب الزمام، مش هي دي تبقى احسن حاجه؟ طب انا بسلم زمامي الى مساوي لاني اظن فيه الحكمه. طب مش يصح ان اظن الحكمه انما هو ابن اغيار؟ يجوز المساله دي ان تستعصي عليه، يجوز ان يتغير قلبه عليك، مش كده ولا لا؟ انما اللي خلقني لما اسلم زمامه له يبقى ده حكمه ولا لا؟ ولذلك قلنا الاسلام ان تسلم زمامك لمين؟ لمن آمنت به أنه إيه؟ إله قوي وقادر وحكيم وعليم وإلى آخر. طيب من أسلم وجهه لله جهته فلا يصنع عملا إلا ووجهته مين؟ وجهته الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلمت الوجه لله، كلمة وهو محسن جت ليه هنا؟ أم قال لك لأن الإحسان تكلم عنه رسول الله. احنا آمنا بالله غيبا، لكن بقى لما ندخل في مقام الإحسان نقوم نقول كأنك تراه، فإن لم تكن تراه على الأقل هو يراك. يبقى وهو محسن كأنك إيه. ولذلك احنا قلنا حكاية حذيفة قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم كلام على الأول. ولذلك أهل الصلاح يروا عاملين نفسهم برنامج يقول علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه خلاص تحقق أن ربنا إيه؟ شايف. فما دام ربنا شايف طب هات لي واحد يسرق واحد عين عينك كده. ولذلك الحديث القدسي يروح موضح المعنى ده، يجي يقول إيه؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. بقى أنت تعرف أنني بصيص لك كده وبعدين تعصاني؟ بقى أنت تقدر تعملها مع واحد زيك يبقى عين عينك كده وبعدين تكترق على محارم وعين عينك كده؟ طب لماذا؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يبقى من أسلم وجهه لله وهو محسن يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه على الأقل ربنا شايف. شوف العظمة بقى اللي جاي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم شو يعني ملة إبراهيم دي؟ أم قال لك لأن إبراهيم ده بيقولوا إيه؟ القرآن قال عليه إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان إيه؟ أمة. أمة يعني إيه؟ يعني جامعا لكل خصال الخير التي لا تكاد تجتمع في فرد إلا إن وزعت الخصال في أمة بحالها. يبقى ده فيه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده شجاع وده صادق وده حليم وده عالم وده كريم وده الله الله الله. يبقى ما فيش واحد يجمع الإيه؟ إلا إذا جمعتها من مين؟ من أمة، يعني كل حتة في واحد. لكن إبراهيم لوحده كان إيه؟ كان أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إحنا قلنا إن الملة هي الديانة. حنيفا قلنا برضو زمان إحنا حنيف يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. ولذلك كانوا ناس يقول لك ده حنيف دي معناها اللغوي مائل. حنيف إن إبراهيم كان إيه؟ حنيفة. مائلا يعني تقول له ايه ومائل عن ايه؟ هي الرسل بتيجي امتى؟ متى تأتي الرسل الى الاقوام؟ تأتي الرسل اذا طم الفساد. لان الفساد لما يكون الناس قادرين على انهم يصلحوا فيما بينهم ربنا برضو يصبر على الناس، انما اذا كان ما فيش حد يقدر يصلح بقى وطم الفساد يعمل ايه ربنا؟ يرسل رسول. اذا فلا يأتي رسول الا على ايه؟ فساد طم. يبقى لما يجي الرسول ويلاقي الفساد عام ومنتشر يقوم يميل عن الفساد. يبقى الميل عن المعوج اعتدال ولا لا؟ ملة إبراهيم حنيفة. ولذلك بقى جاب الغاية واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى حيثيات الخلة ايه؟ شوف ايه. يبقى عنده أحسن دين مش كده؟ أسلم لله، أسلم لله ايه وجهه، وكان ايه محسنا واتبع الملة وكان حنيفا. يبقى دي الحيثيات ان ربنا يتخذ ايه؟ يتخذ خليل. يقول لك ايه واسلم وجهه لله صحيح ما فيش غير وجهته الا الله، بدليل انه لما ترمى في النار لما حدثونا فقالوا ان جبريل جاءه وقال له اليك حاجة؟ عندك حاجة يعني ليك حاجة كده؟ قال له اما اليك فلا. اما اليك يبقى ده اسلام وجه لله وحده ولا لا؟ ده الاسلام وجه لله وحده. طيب وبعدين انس الناس بابنائها وهو جاله ابنه في اخر حياته وبعدين قال له أنا هبتليك، قد يبتليه بأن ابنه يموت منه، مش دي يبقى لون ابتلاء؟ طيب قال له ما يموتش كده، لا ده ينقتل، وينقتل انت اللي تقتله، طب غيره يقتله، يبقى كم درجة في الابتلاء؟ ابن في اخر الحياة ووحيد ويموت، ادي قد يكون ابتلاء، لكن مش يموت كده حتى في انفه عشان ما يبقاش له غريم، لا يقتل، ومش يقتل غيره يقتله، بل هو ايه هو اللي يقتله. ومشي ولا لا؟ واستمع ولا لا؟ ولذلك قال له يا بني اني ارى في المنام، وربنا يجعلها برؤية منام مش بوحي كده، لا ده برؤية ايه منام، يا بني اني ارى في المنام اني اسبح فانظر ماذا ترى. ما قال لهش يعمل اللي على كيفك، قال له لا يا ابا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، من ومين؟ إبراهيم ومين؟ وتله للجبين. يبقى أسلم ولا ما أسلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ ربنا يعمل إيه؟ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي الإيه؟ أم عمل إيه؟ قال له ده أنا مش هجي لك الولد ده وأعمل له فده، ده أنا هجيب لك ولد تاني وياه. اتخذ الله إبراهيم خليلا، كلمة خليل ديا أهل العلماء بقى إيه قعدوا يبحثوا عنها اشتقاق، ويبحثوا عنها مصادقات في الأساليب التي وردت فيها، فقال لك طيب خليل مأخوذ خا ولمين اتنين، قال لك والخل هو الطريق في الرمل، الخل هو إيه الطريق، الطريق في الرمل اللي احنا نسميه في عرفنا مداء، والمداء ده عادة بيبقى ايه؟
4: ضيق،
3: بيبقى ضيق. يوم لما يكونوا اتنين ماشيين تلاحظهم بقى، ان كانوا يعني مش ودهم قوي بعض، واحد ماشي قدامه واحد ماشي ورا مش كده، وان كانوا الاتنين يحبوا بعض قوي يقعدوا يكافحوا في الايه في الطريق الضيق ده، ويبقى واخد الله، يبقى ده دليل على انه حتى مش قادرين يفارقوا بعض في المسافة. فسموا الاتنين اللي ايه سموه خليل، اسمه ايه
4: خليل.
3: متخلل في التاني، او خليل يعني يسد خللك وتسد خلله، برضو موجود في المعنى، او خليل يعني خلالكما متحدة، او خليل يتخلل اليك وتتقلل اليه في مساتره. يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحة الدار، ولما يكون واحد كده تاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت في نايم قول هاتوه يجي يقعد واقف. الله، اذا كل ما دخل واقف في مسافرك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا، اصطفاه اصطفاء خاصا، لان الحب قد يشارك فيه، يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه مره، يقول ايه؟ قال ليحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين مش كده صح، ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. انما خليل ما فيش فيه مشاركه، خليل يبقى الحب يعم، وانما الخله تبقى ايه مشاركه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال ألا إن ربي اتخذني خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه تكلم هناك في الآية ما فيش ولي ولا مين نصير. فإياكم أن تظنوا أن هناك مهرب ولا محيص ولا معدل ولا مفر، لأن ربنا له إيه؟ له السماوات والإيه ومن في السماوات ومن في الأرض، فلا السماوات تؤوي هاربا منه ولا من في السماوات يعاون هاربا منه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، محيطا علما وإيه وقدرة. ويستفتونك في النساء، يستفتونك يعني يطلبون الإيه الفتية. الدين مر بمراحل، يسألونك ويستفتونك، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هناك بيقول يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده؟ يسألونك عن الأهلة. الله، إذا سؤال ولا لا؟ أم قال لك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعدوش تنبشوا على روحكم، ما دام أنا تركتكم استنوا لما أبقى أنا أقول لكم. مع ذلك يسألوه. طب معنى السؤال ده مش إنك أنت عايز تعرف حكم حدد حركتك في الحياة؟ طب لو ما كنتش عايز تحدد حركتك بتسأل ليه؟ طب ما تسكت لما يبقى يجي الحكم من هناك. إنما السؤال بتاعك ده دليل عليه، السؤال دليل على أنك عشقت منهج الله، فأحببت أن تجعل منهج الله يسيطر على كل أفعالك، فالشيء الذي لم يقل الله عنه تحب أن أن تسأل عنه. ما تفعل ذلك إلا وقد عشقت الانقياد لمنهج الله. وأيضا فإن كثيرا من الأشياء جاء الإسلام فوجد للجاهلية وللعرب أحكام فيه، فهم يصنعونها ولم يغير فيها شيئا، فما أحبوا أن يعملوها لأنها من عمل آبائهم، ولكن أحبوا أن يشرفوا بأن يعملوها لأنها من صميم أمر الإسلام. يبقى عمالين يسألوا. طيب السؤال عن حكم، هذا الحكم مطلوب لي في حركة حياتي، لكن الاستفتاء أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس فيه علي القضية. ولذلك لما يجي واحد يقول لك نعمل نستفتي، نستفتي ايه يعني؟ يعني مسألة مش قادرين ناخد فيها ايه من النصوص حكم، بنرد المين الى اهله، ولو ردوه الى الرسول والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منه. اذن فالسؤال للحكم عامة ولم يكن، ولكن الاستفتاء لحكم هو موجود في، ولكن المستفتي ما عندوش قدرة علشان يستنبط منه الايه. ولذلك لما يجوا يعملوا دار افتى يعني ايه، لان مش المفروض ان كل مؤمن يعلم كل جزئيات في دينه، بل المؤمن مطلوب منه ان يعلم الجزئيات المطلوبة رتابة اللي بتنعمل على طول كتير يعني. لكن مسألة قد يعيش حياته ولا تمر به. بالله نقول له طب اقلع يا مسلم، لازم تعرف باب الوقف، طب تعرف باب المزارعة، طب تعرف باب المضربة، طب تعرف باب الميراث. يقول لك طب ده قد يمر في حياته ولا يحتاج الى مسألة، ندعوها، فان حدثت له فيما بعد يسأل عنها مين؟ اهل الذكر. يسأله ايدي محل الايه؟ محل الايه؟ الافتة. فالسؤال محل العمل الرتيب اللي مطلوب من كل واحد يعمله، لكن الفتوى في امر ليس المفروض انه يكون كل واحد، انه كل واحد يعرف، مش كل واحد يعرف، لما يموت له واحد نيجي نقول له ورث له، ما نقدرش، بل يروح يقول له ايه لاهل الذكر، يقول له ورثني الميراث ده، اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا. سؤال حصل له مثلا في الصيام، سؤال حصل له في الصلاه، سجود سهو، مش كل حاجه دي، يروح يسال مين؟ يسال اهل الايه، اهل الايه، اهل الذكر. ويستفتي في النساء.

0: يعطيكم، لأن الحكم الذي نزل أولا لعله ليس على إيه بالكم أو لستم على ذكر منه. فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب. ويفتيكم يعني لو كنت أنتم وعيين لما نزل من الكتاب كنت وجدتم الايه كنت وجدتم الفتوى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم في أمرهن ما يتلى عليكم في الكتاب، لأنه تاني آية في سورة الإيه في سورة النساء مش كده ولا لا؟ قال إيه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخره، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كل ده متعلق بأحكام النساء ولا لا؟ فأنتم بتستفتوا في إيه؟ طب أنا هفتيكم برضو، ولكن ما يتلى عليكم بكذا. وهذا تعليم على أن الإنسان لا يتعجل الاستفتاء في شيء إلا إذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب المغنيه عن أن يستفتي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر، من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونستهل وإياكم لقاء جديدا في برنامجنا طريق الهدى، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذه الحوارات. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. توقفنا في لقائنا الأخير عند الرياء الذي في بعض أشكاله يكون مستحسنا في حال كان العمل لكي يقتدي به الغير.
3: نعم.
2: يمكن أن يظهر الإنسان العمل الصالح بنية أن يقتدي بالعمل الصالح غيره.
3: نعم. ألم يقل نبي كريم وهو سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ألم يقل لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حينما يمكن الإنسان في الأرض يعطى قوة، يعطى سلطة، بإمكانه أن يقيم الحق، بإمكانه أن يلغي الباطل، بإمكانه أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، حبذ الإمارة، لأنها طريق إلى الجنة. يروى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: تاقت نفسي للإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. حتى الإمارة يمكن أن ترقى بها إلى أعلى عليين. نبي كريم أوتي ملكا لم يؤت لغيره. فأنا لا أذم مطلق الإمارة، حينما يطلبها الإنسان ليحق الحق ويبطل الباطل، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يعيد البسمة بها إلى وجوه البؤساء والجائعين، فهذه طريق إلى الجنة. أما حينما نريدها لمغانمها ومكاسبها ومالها ووجاهتها والاستعلاء فيها، فهي طريق إلى النار.
2: نعم. والرياء ليس رياء إذا كان الإعلان عن العمل الصالح. نعم. لمجرد. نعم. الاقتداء، ولكن لنحدد أو لنصف الرياء.
3: الرياء
2: ومظهر من مظاهر. نعم. ضعف الإيمان.
3: نعم. أن تظهر شيئا وتخفي نقيضه.
2: نعم.
3: أن تظهر صلاحا وتخفي فسادا، أن تظهر عفة وتخفي دناءة. حينما يكون الإنسان ذكيا ومن أجل مصالحه يظهر أفضل ما عنده تمثيلا لا تحقيقا، فهذا المرائي ينتزع إعجاب الناس، أما عند الله ساقط. هو أمام نفسه ساقط، لأن جهتين لن تستطيع أن تخدعهما، الله جل جلاله ونفسك التي بين جنبيك، يخادعون الله وهو خادعهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أما هذه الإزدواجية، هذا الفصام للشخصية إن صح التعبير، يوقع الإنسان في سقوط أمام نفسه. أما حينما يتوحد الإنسان يكون ظاهره كباطنه، سريرته كعلانيته، مخبره كمظهره، يشعر براحة كبيرة. فلذلك الإمارة حينما نقصدها لذاتها لا لعمل الخير من خلالها تكون ندامة يوم القيامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئس الفاطمة، من أجمل ما شبه به النبي هذه الإمارة. نعم المرضعة أي أولها، معها المال والجاه والملذات، وبئس الفاطمة آخرها، معها العزل والمطالبة بالتبعات. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل.
2: هذا ما رواه الطبراني في الكبير. الكبير. نعم.
3: بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن من كمال النبي جبر الجميع، قال: وفي كل خير. لكن المؤمن القوي معه شيء يخدم به الناس، معه أدوات العمل الصالح. بالمناسبة القوة قوة العلم وقوة المال وقوة المنصب، فأنت بإمكانك أن توظف قوتك في خدمة الحق إذا كنت في منصب رفيع، أو كنت ذا مال وفير، أو كنت ذا علم غزير. أما حينما تفقد هذه الثلاثة فقدت أدوات العمل الصالح. فنحن لا نرفض الإمارة لذاتها، نرفضها حينما تكون دركات نهوي بها، ونطلبها حينما تكون درجات نرقى بها. وكل شيء حيادي، والإنسان مخير إما أن يجعل من هذا الشيء أو هذه الشهوة سلما إلى الله أو دركات إلى النار. هذه واحدة.
2: نعم.
3: هناك موضوع آخر متعلق بضعف الإيمان، هو حب تصدر المجالس، وأن تكون أنت المتكلم وحدك، وأن يصغي الناس إليك. هذه شهوة مرضية، لذلك حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء فليتجهز إلى النار. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أشخاصا كبارا يروا يوم القيامة في النار، يفاجأ أهل النار بهم: ألم تكن يا فلان تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فضمن الدعوة إلى الله هناك شهوات، هناك مكاسب دنيوية، فالمؤمن الصادق يبتعد عن هذه المكاسب ضمن الدعوة إلى الله، لأنه الدعوة إلى الله لا تقبل الغش أبدا، ولا تقبل الانحراف أبدا، يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني لا ينجو حتى النبي افتراضا لو أنه انحرف عن المنهج الصحيح قيد أنملة. ألم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما طلب منه أن يمثل ببعض كفار قريش، قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. كلما على مقام الإنسان يزداد ورعه، ويزداد انضباطه، ويزداد خوفه من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. وفي بعض الأحاديث الشريفة وقد وردت في صحيح الجامع اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، يعني أن تتصدر المجلس وأن يشار إليك بالبنان وأن تكون تحت الأضواء وأن تكون لامعة النجم عالي الصيت، هذا قد يكون مزلة قدم إلى ما لا تحمد عقباه، عافانا الله من هذا. المؤمن متواضع كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس، دخل عليه رجل أصابته رعدة قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. تواضعه شديد
2: عليه الصلاة
3: ورفعة والسلام. مقامه عالية عند الله. يعني في ضعف الإيمان مظاهر كثيرة، لكن من أبرزها حب الظهور، حب الهيمنة، حب السيطرة، أن يعلو في الأرض، أن يسحق من دونه. أما المؤمن يتعاون ولا يتنافس. كنت أقول دائما المؤمن يتعاون والمنافق يتنافس. المؤمن يبرز ويبرز من حوله، بينما المنافق يلقي الظلال على من حوله ويبرز وحده، وهذه شهوة في نفس الإنسان. هذا كله يترافق مع ضعف الإيمان. السبب أن المؤمن حينما يعمل عملا خالصا لله عز وجل يأخذ نصيبه من الله سكينة، لا يحتاج إلى تقدير الناس ولا إلى ثنائهم ولا إلى تمجيدهم ولا إلى تعظيمهم. أما حينما يفتقد الرجل هذه السكينة هو يستجدي مديح الآخرين، يحب أن يقف الناس له قياما، يحب أن يعظم تعظيما مبالغا فيه، هذا كله من رعونات النفس، وحينما يعافى الإنسان منها تزداد شخصيته قوة. يعني أحد مظاهر ضعف الإنسان أن يحب المديح. خصومه الأذكياء يعرفون مفتاحه، يثنون عليه فيملكونه، يعظمونه تعظيما فارغا فيملكون قلبه. أما المؤمن يعني يرى أن سيدنا أحد الصحابة الأجلاء مدحه شخص مدحا يعني ليس خالصا، فقال له أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك، أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. نعم، الإنسان حينما يمدح ويصدق ما قيل فيه يتكبر ويتعجرف ويعجب بنفسه وينسى فضل الله عليه. الحقيقة أن المنافق إذا مدح يرى فضله، يرى إمكاناته، يرى مكانته فيعجب بها وينسى المنعم. بينما المؤمن إذا مدح ذكر فضل الله عليه ورأى أنه كان لا شيئا، كان لا شيء فأصبح بفضل الله شيئا مذكورا. إذا الإيمان إذا مدحت المؤمن ربى الإيمان في قلبه، أما إذا مدح الفاسق ازداد تيها وعنجهية وكبرا. هذا يعني حب الظهور والسيطرة، حب الارتفاع عن الناس، هذا من مظاهر ضعف الإيمان. السبب في عنده ضحالة بالسكينة، كلما جاءته السكينة من الله أغنته عن مديح الناس، هو لا يبالي. لذلك من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به، لأنه يستغني عن مديح الناس يقوى مركزه عندهم. أما إذا كان مفتقرا إلى مديح الناس يضعف في نظرهم. والحقيقة هاي من نقاط ضعف الرجل، أن يحب المديح، وخصومه يلعبون به بين أصابعهم، يمدحونه فيحققون منه ما يريدون. أما المؤمن مواقفه واضحة، لا يعبأ لا بمديح ولا بذم، لأنه من عرف نفسه وعرف ربه استغنى عن مديح الناس وعن تعظيمهم له. نعم.
2: هذا بالنسبة لحب السيطرة والظهور. ماذا بالنسبة للرياء؟ الرياء من حيث أنه يرائي الناس بصلاته، بصومه، بزكاته وهكذا، يشرك مع الله شريكا آخر.
3: يعني الإنسان حينما يقصر ويبتغي بتقصيره إرضاء الناس ينطبق عليه قول النبي الكريم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، كان هو الخاسر الأول. ومن أرضى الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. بل إن هذا التوحيد، وأعظم ما في الدين التوحيد. التوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. أنت حينما توحد تمتلك شيئا اسمه الصحة النفسية، تبتعد عن الشدة النفسية. والآن معظم أمراض الإنسان أسبابها الشدة النفسية، أمراض القلب، أمراض الأوعية، الضغط المرتفع، أمراض جهاز الهضم، أمراض الأعصاب، حتى الأورام الخبيثة أسبابها شدة نفسية. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني لمجرد أن تشعر أن فلانا قويا وهو يملك أن ينزل بك الضرر ولا يحبك، هذا شعور وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تعلم أن أمرك بيد الله، وأن الله لن يسلمك إلى غيره، ولو أنه من باب يعني الافتراض أسلمك إلى غيره، كيف تعبده وحده؟ ينبغي أن تعبد غيره. طمأنك فقال: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، فأن تشعر أن الأمر بيد الله وحده، وأنه مطلع عليك، يعلم سرك وجهرك، يعلم إخلاصك. هذا وحده صحة نفسية. والآن أخطر جهاز بالإنسان جهاز المناعة المكتسب، هذا الذي يقوى على كل الأمراض. إذا ضعف هذا الجهاز تقوى عليه كل الأمراض. هذا الجهاز المناعة المكتسب يقويه الحب، يقويه الشعور بالأمن، يضعفه الخوف والقلق. لذلك حينما قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، يعني أنت نجوت من مرض الأمراض، من مسبب الأمراض وهو الشدة النفسية. والآن اسأل أي طبيب يقول لك: ما من مرض خطير إلا وراءه شدة نفسية. هذه الشدة تضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة المكتسب موكول إليه القضاء على الأمراض الجرثومية والسرطانية.
2: وضعيف الإيمان كمن فقد جهاز المناعة المكتسب. نعم. لا يستطيع مقاومات كل الضغوط والإغراءات وغيرها من الأمور التي ممكن أن تحيده عن سبيل الله.
3: وصدقني أخ زياد جزاك الله خيرا، أن ضعف الإيمان يسبب ضعف الشخصية في الحياة.
2: نعم.
3: ضعيف الإيمان يخاف من كل إنسان، يحسب حسابا لكل إنسان، ينافق لكل إنسان، هذا وحده يضعف شخصيته. أما المؤمن حينما تقوى شخصيته
2: فهو موقن بأن أمره بيد الله، وأن ما كتبه الله عليه سيكون.
3: نعم.
2: وأنه يعني الكل يرجع لله سبحانه وتعالى.
3: أحد التابعين جاء به أحد الطغاة ليقتله، فقال له: والله لو علمت أن موتي بيدك ما عبدت غيرك، أنا نهاية حياتي بيد الله عز وجل. يعني الإنسان متى يقوى؟ إذا رأى أن أمره بيد الله، وأن الله لا يسلمه لأحد. الآية الكريمة: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يعني شعورك أن الله معك، وأنه لا يتخلى عنك، وأنه ناصرك، وأنه مؤيدك، وأنه حفيظ عليك، هذا شعور وحده مسعد. فقد تجد إنسان ضعيف الإمكانات لكنه قوي بإيمانه، تجد إنسانا ممتلئا قلبه خوفا وفرقا وهو يملك كل الإمكانات. هي من مفارقات الحياة. ضعف الإيمان ضعف في شخصية الإنسان، وقوة الإيمان قوة في شخصيته.
2: أشكركم، ونتابع بإذن الله تعالى الحديث عن مظهر آخر من مظاهر ضعف الإيمان. أشكر الإخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نور، وفي سمعي نور، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

له دعوة الحق.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوأ.
2: يلا نتوب يلا نتوب مرد خالقنا ونمحى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: ونم حيو.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2022 لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف تستعد لإجراء اختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن، ورايتس ووتش تحذر. فلسطين المحتلة غزة، أهالي الأسر في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. غوتريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد، الصحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أستراليا هي دولة متنوعة ومتعددة الثقافات بكل معنى الكلمة، حيث تضم أكثر من 270 عرق وإثنية، مما يمنحها تنوعا فريدا، حيث تفتخر أستراليا بأحد أقدم الثقافات المستمرة في العالم، بالإضافة إلى استقبالها ما يقرب من 7 ملايين مهاجر منذ عام 1945. هذا التنوع الثقافي يشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية الأسترالية. إذا كنت تنوي التقديم للحصول على الجنسية الأسترالية، فإنه يجب عليك أولا أن تكون على دراية بالطرق المتاحة لذلك، وهناك 2 من الطرق الشائعة للتقديم، وهما أولا المنح، منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ثانيا النسب، بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أستراليا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأسترالية. تشير الخبيرة في قانون الهجرة إيفا عبد المسيح إلى أن المعيار الأكثر أهمية في هذه العملية هو تلبية متطلبات الإقامة، وبناء على تجربتها في مساعدة مئات الأشخاص على الحصول على الجنسية الأسترالية، تؤكد على أهمية فهم هذه المتطلبات بعناية والعمل على تحقيقها بشكل صحيح. ولتلبية متطلبات الإقامة في أستراليا، يجب عليك أولا أن تكون قد عشت في أستراليا بتأشيرة قانونية لمدة 4 سنوات دون أي غياب يتجاوز 12 شهرا. ملبورن، بعد الساعة 2 بقليل من صباح السبت، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة منطقة أراواتا على بعد نحو 6 كيلومترات شمال شرق كرو موبورا و100 كيلومتر جنوب شرق ملبورن. ووصف السكان الأقرب إلى مركز الزلزال سماع عدوي قوي، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال عندما تصل الطاقة الزلزالية إلى سطح الأرض، كما تحدثوا عن اهتزاز المنازل والنوافذ وتأرجح الأشجار ذهابا وإيابا بفعل قوة الهزة. وشعر بالزلزال سكان مناطق واسعة من ولاية فيكتوريا، إذ أيقظ كثيرون من نومهم حتى في مناطق بعيدة مثل شيبرتون وبالارات وورنامبول. وطلقت هيئة علوم الأرض الأسترالية أكثر من 21 ألف بلاغ خلال ساعات. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. في خيام متهالكة بقطاع غزة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، وبحركة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم. يواجه مرضى الدم بقطاع غزة واقعا صحيا صعبا من انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية وحاجتهم الماسة للسفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي وسط تضاؤل فرص العلاج جراء تدهور المنظومة الصحية وحاجتهم المستمرة للتشخيص والمتابعة. اليمن. تظهر مقاطع فيديو متداولة من جبهات القتال في اليمن قوات حكومية وأخرى حليفة، وهي تأسر مقاتلين من أنصار الله الحوثيين، بينهم فيما يبدو أطفال، مما أثار مخاوف حقوقية. وقالت هيومن رايتس ووتش في منشور على منصة إكس إن بعض الأسرى الظاهرين في الفيديوهات يفترض أنهم أطفال، لكنها شددت على أن هذه المعلومات لا تزال بحاجة إلى التحقيق. فلسطين المحتلة غزة. نظم أهالي الأسرى فلسطينيين وممثلو أطر نسوية وقوى وفصائل وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة للمطالبة بالسماح لهم بزيارة ذويهم الأسرى وللتنديد بأوضاعهم داخل السجون الصهيونية واستمرار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم الأساسية. الكيان الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة بحضور وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير. وأظهرت مشاهد نشرتها حسابات فلسطينية اقتحام بن غفير وسط حراسة أمنية مشددة موقع البناية التي بدأت سلطات الاحتلال هدمها منذ ساعات الصباح الأولى. قطاع غزة. يواجه مرضى الدم في قطاع غزة واقعا صحيا قاسيا في ظل النقص الحاد في مستلزمات الفحوص المخبرية وحاجتهم المستمرة لوحدات الدم والصفائح الدموية، فضلا عن حاجة العديد منهم للسفر خارج القطاع لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم تزامنا مع تراجع فرص العلاج والمتابعة جراء تدهور المنظومة الصحية. الطيران المدني السعودي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أمس تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما مساء الاثنين، مما أسفر عن 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، وأضافت أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات صلة على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة المسافرين والعاملين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ صباح أمس الثلاثاء جراء قصف وإطلاق نار صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات القطاع. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطن جراء غارة من مسيرة صهيونية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في حين قال مصدر طبي إن حسن ريان جميل أبو منسى 17 عاما استشهد برصاص الجيش الصهيوني في الرأس أثناء وجوده شرقي مخيم المغازي، فيما أصيب فلسطيني آخر. غوتيريش يدعو. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع قبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023. وقال غوتيريش في بيان نشره في حسابه الرسمي على منصة إكس إن الوقت حان ليصبح وقف إطلاق النار دائما وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع والاحترام القانون الدولي. النائبة الأوروبية تثير: أثارت واقعة قيام النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن بنازع العلم الصهيوني خلال فعالية داخل البرلمان الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا عملية طوفان الأقصى ردود فعل صهيونية وأوروبية غاضبة، في حين دافعت النائبة عن موقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية: حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا، وقال ترامب في منشور على منصته ترو سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برابط الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم، ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. صحيفة وول ستريت تفيد: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع حرب إيران، لكن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. وأضافت الصحيفة أن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجو النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، إذ إن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. الخبر الأخير في هذه النشرة من الهند: أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وأدانت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان هجوما استهدفت السفينة التجارية MT Own Beats التي ترفع علم بنما، مشددة على أنها أصيبت بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، كيف تستعد لإجراء واختبار الجنسية الأسترالية؟ ملبورن، سبب يعود إلى 100 مليون عام، لماذا تشهد هذه المنطقة الأسترالية زلازل أكثر من غيرها؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، غزة، مرضى الدم في غزة يواجهون تدهور المنظومة الصحية وانعدام العلاج. اليمن، أطفال في الأسر ومقتل 100 قاصر باليمن ورايت سوتش تحذر. فلسطين المحتلة، غزة، أهالي الأسرى في غزة يطالبون الصليب الأحمر بالتحرك لإنهاء حرمانهم من الزيارات. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود عملية هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس. قطاع غزة، مرضى الدم بغزة، شح الفحوص ونقص الإمدادات يهددان حياة الآلاف. الطيران المدني السعودي، الطيران المدني السعودي يقول 3 إصابات في اعتداءين على مطاري جازان ونجران. قطاع غزة، 5 شهداء بنيران جيش الاحتلال، وكتس يتوعد الغزيين عشية ذكرى 7 أكتوبر. غوتريش يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. النائبة الأوروبية تثير: النائبة الأوروبية ريما حسن في مرمى الاتهامات بسبب نزعها علم الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة. صحيفة وول ستريت تفيد: صحيفة تقول 40 مليون دولار تكلفة رحلة واحدة لنقل النفط عبر هرمز. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف أثناء عبور هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:15 يرفع لأذان العصر تمام الرابعة ودقيقة الثامن عشر، يرفع لأذان المغرب تمام السابعة وأربع دقائق، ويرفع لأذان العشاء تمام الثامنة والدقيقة الثانية والعشرين. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
0: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا برضو قصة جميلة هحكيها لكم بعنوان الراجل وكيس الحجارة. كان هناك راجل مرة هو بيشتغل صياد، وكان قاعد على شط البحر في الليل في وقت الفجر، يعني قبل ما تطلع الشمس، وقعد شوية فوجد جنبه كيس ملان بالحجارة، فمد إيده وأخد حجرة واحدة من الكيس ده ورماها في البحر. تعرفوا لما واحد بيرمي حجرة في البحر بتعمل إيه؟ صوت، مش كده؟ صوت. فعجبوا صوت الحجرة وهي بتترمي في البحر، فرجع وعاد الكرة مرة تانية وأخد حجرة تانية من الكيس ورماها في البحر، لأن صوت الحجارة لما بتسقط في المية كان بيسعد الصياد ده. وكان نور الشمس قرب انه يطلع وبدا يتضح الكيس اللي جنبه للصياد الملام بالحجار، حتى ما بقيش بالكيس ده الا حجره واحده، لانه كان على طول بياخد حجره وبرميها. وطلعت الشمس وشاف انه بالكيس حجره واحده، وطلعت الشمس فبص الصياد للحجره اللي عاوز يرميها آخر حجرة، فلقاها إيه؟ لقاها جوهرة، جوهرة. واكتشف إن كل اللي رماه من قبل كانت جواهر ومش حجارة. وفضل يقول بنبرة ندم: أنا الغبي، كنت برمي الجواهر على إنها حجارة عشان أستمتع بصوتها بس. والله لو كنت أعرف قيمتها ما كنتش فرطت فيها كده، وما كنتش رميتها كده. وراح لبيته والندم على وشه. اعرف شخصيتك من القصة دي. الصياد هو أنت، كيس الجواهر هو عمرك، صوت المية هو شهوتك وهواك، وظلام الليل ده هو غفلتك عن ربك ونسيانك له. فأنت الصياد بتضيع وبتفرط وبتهمل عمرك كيس الجواهر، وترمي بنفسك للندم وللحسرة وللتهلكة في الدنيا والآخرة لمجرد استمتاعك بالدنيا صوت المية، في حين غفلتك ظلام الليل عن ربك اللي بيرزقك، وما بلاقيش منك شكر بالقول أو بالعمل إلا من رحم ربي. من دلوقت كون يقظ صاحي وقرب لربك قبل إشراق الشمس وفوات الأوان.

إذن أحبتي الله، معلش الاتصالات بتجي أوقات وبضطر إني أقطع الكلام. إذن أحبتي الله، هذه القصة بتقول كان هناك صياد سمك وكان جاد في شغله وبيصطاد سمكة في اليوم، وبتبقى ببيته ما شاء الله إنها تبقى، حتى لو خلصت راح للشاطئ عشان يصطاد سمكة تانية. وفي ذات اليوم وبينما كانت زوجة الصياد بتقطع اللي اصطاده جوزها، بتشوف حاجة عجيبة. شافت في بطن السمكة دي لؤلؤة، اتعجبت، ايه ده لؤلؤة في بطن سمكة؟ يا الله سبحان الله. قالت له يا جوزي يا جوزي بص انا لقيت ايه. ايه دي اللؤلؤة؟ يا ساتر لؤلؤة. اخذ الصياد اللؤلؤة وراح بيها لبياع اللؤلؤ اللي بيسكن في البيت اللي جنبيه. جاره بصلها تاجر وقال له لكن انا ما اقدرش اشتريها لانها ما بتتقدرش بتمن، دي غالية قوي. لكن روح لشيخ البياعين في المدينة اللي جنبينا يمكن يقدر انه يشتريها منك. صاحبنا اخد اللؤلؤات بتاعته وراح بيها للبياع الكبير في المدينة اللي جنبيه وعرض عليه الحكاية وقال له والله يا اخي اللي انت تملكه دلوقتي اللؤلؤة دي ما بتتقدرش بتمن، لكني لقيت لك حل. خدها وروح بيها لوالي المدينة فهو اللي يقدر يشتري الحاجات الغالية زي اللؤلؤة. وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعاه الكنز الثمين بتاعه وناطر الإذن له بالدخول. دخل لما شافها الوالي قال زي اللي قالي دي هو اللي أنا بدور عليه، معرفش إزاي أقدر لك تمنها، لكني رح أسمح لك إنك تدخل الخزاين الخاصة بتاعتي ورح تبقى فيها 6 ساعات، خد منها اللي انت عاوزه وده رح يكون تمن اللؤلؤاية بتاعتك. وقال الصياد قال له يا مولاي خليها 2 ساعة بدل 6، 6 ساعات كتيرة على صياد زيي. فقال له الوالي لا 6 ساعات، 6 ساعات بالتمام والكمال عشان تاخد من الخزائن اللي انت عاوزه. ودخل صاحبنا خزانة الوالي وفجأة بشوف منظر عجيب مهول، غرفة كبيرة جدا ومقسمة ل3 أقسام. قسم ملام بالجواهر والذهب واللآلي، وقسم في فراش مريح، مراتب مريحة. لو بصله نظرة واحدة نام من الراحة، يا سلام ده أنا اللي عاوزه. وقسم فيه كل اللي بيشتهي من الأكل والشرب. وقال الصياد وبيتكلم مع روحه 6 ساعات، ياه 6 ساعات دي كتير قوي على صياد بسيط الحال زيي، هعمل ايه في ال6 ساعات دول؟ طيب انا هبتدي بالاكل الموجود في القسم الثالث، هاكل حتى املى بطني حتى ازيد من الطاقه اللي بتمكنني من جمع اكبر قدر من الذهب. راح صاحبنا للقسم الثالث و قعد 2 ساعة من الوقت بياكل وياكل حتى ايه لو انتهى
راح للقسم الأول، وفي طريقه شاف المراتب الفرش المريحة، فاتكلم مع روحه وقال: دلوقتي يا راجل انت أكلت حتى شبعت، ليه ما استرحش بالنوم شوية اللي بيديني الطاقة والقوة اللي بتمكنني اني اجمع اكبر قدر ممكن من الجواهر والذهب؟ هي دي فرصة مش هتتكرر تاني، اي غباء ده يخليني اضيعها. راح الصياد ونام على الفراش المريح وغط في نوم غميق يا ساتر. وبعد مدة من الزمن سمع حد بيقول له: قوم قوم يا صياد يا مجنون يا أحمق، انتهت المهلة. ايه ما اخدتش حاجة لسه؟ قال له: يلا اطلع بره، الست ساعات خلصوا. قال لهم: ارجوكم انا ما اخدتش الفرصة الكافية، ست ساعات وانت في الخزانة ودلوقت صحيت من غفلتك، عاوز انك تزيد من الجواهر. مش كان عندك الوقت انك تستغل بتجمع كل الجواهر حتى تخرج لبره، وبتشتري لك افضل الاكل واحسن، وتصنع لك اروع الفرش وانعمها؟ لكنك احمق غافل، ما تفكرش الا في المحيط اللي انت فيه، خدول بره. لا لا ارجوكم ارجوكم. عجبتكم القصة؟ لكن العبرة يا أخوانا ما انتهتش لسه. لو آية دي

فهو الغفلة الفراش المريح، هو الغفلة. وأما عن الأكل والشرب فهي الشهوات. ودلوقتي يا أخي يا صياد السمك، وإنت المقصود اللي بتقرأ برضو القصة، ما أنش ليك إنك تصحى من نومك وتسيب الفراش المريح وتجمع الجواهر الموجودة بين إيديك قبل ما تنتهي المدة المفتوحة ليك وهي عمرك، وبتتحسر وانت بتخرج من الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. وإحنا يا أخوانا في زمن ما نعرفش إمتى يجينا الموت ونلقى ربنا، خلينا نضاعف نكتر أعمالنا الصالحة من دلوقت، صلاة قيام الليل ولو ركعتين كل يوم. الصدقات يا أخوانا بترفع البلاء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، خذوا بالكم من اللي راح يتقال. الصمت، بيقول عن الصمت إنه هو أرخص أنواع الفلسفة، والكذب شيك من غير رصيد، والمستحيل كلمة ملهاش وجود إلا في سجلات الحمقى. العمر عملية جمع عند الرجال وطرح عند النساء. البخيل شخص بيجمع المال وبيحرسه عشان يجي غيره ويصرفه. الفنان رجل بيبذل محاولات يائسة لتحويل الخيال إلى واقع. والمغامر راجل بيصرف اللي في جيبه عشان يحصل على اللي في جيب غيره. الإعجاب جهاز إلكتروني بيبعت الومضة الأولى من غير ما نعرف. بوابة البيت مكان بتلتقي فيه سيدتين عشان يزموا بالتالتة. الصدق النهاردة عملة نادرة بيصعب تداولها بين الناس. الضمير صوت بيقول لنا إن هناك حد شايفنا. التواضع هو إنك تعرف إزاي تخلي الناس يقولوا اللي أنت عاوز تقوله لنفسك. والتسامح إنك تحب أشخاص ما بيستحقوش. الحكمة إنك تمنع التانيين من اكتشاف حماقتك. الكتب، الكتب أجمل أساس في البيت حتى لو ما قريتهاش. النقد، النقد زي المتفجرات، لازم إنها تتوضع في إيدين الخبراء وحدهم. الغرور، الغرور هبة لصغار الرجال. ميزة المغرور إنه ما بيتكلمش عن التانيين أبداً، بيتكلم بس عن نفسه، مغرور. الشكر إنه يشكر على البلاء شكره على النعماء. وأخيرا العمر، العمر قطر منركبه في رحلة الزمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة خير من النوم. يا ترى وانت بتتقلب على فرشتك كل ليلة بتسمع النداء ده؟ الصلاة خير من النوم، يا ترى استشعرت معناها وقلبتها في فكرك وانت بتسمعها؟ كم وكم من الخلق بيسمعوا الكلمة دي، لكن قليل اللي فكر في معناها. كم وكم دول اللي بيسمعوها، ولكن قليل اللي بيلبي مستجيب لندائها. حقا الصلاة خير من النوم. نعم هي خير من النوم، لأن النوم استجابة لنداء النفس. نعم النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله تعالى. هي خير من النوم، لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم، لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للروح. هي خير من النوم، لأن المؤمن والكافر بيشتركوا في النوم والصلاة ما بيصليهاش إلا المؤمن. ولأجل ده كله ناداك المنادي، الصلاة خير من النوم. فأنت فين وقتها لما بتتجاوب المآذن وبتقول الصلاة خير من النوم؟ يا ترى أنت من اللي بيسرعوا لبيوت الله، مجيب لنداء ربك، ولا أنت وقتها في عالم الغافلين اللي غرقوا في سبات النوم؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر أحبائي في الله وطريق الجنة، دي بشارة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردين صلاة الصبح والعصر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. فإياك إنك تكون من المعرضين عن الخير ده كله. وبشرة تانية للمسارعين لإجابة النداء: الصلاة خير من النوم، وهي إن تكون من المنعمين يوم القيامة برؤية ربنا سبحانه وتعالى. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. يعني الفجر والعصر، ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، وبشرى أخرى لرجال الفجر، وهي الدخول في حمى الملك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنا الله من ذمته بشيء، رواه. من صلى العشاء جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه مسلم. وإليك وصية عالم رباني أبي الدرداء رضي الله عنه يخبرك بشرف هذه الصلاة.
قال أبي الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والفجر ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني. يا سلام يا سلام، شوفوا الخيرات من رب العالمين، يا سلام، وكتير غافلين عنها. إخوتي الكرام، لقد عرف الصالحون شرف هذه الصلاة، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يوصي بها وهو في فراش الموت. فإياك أن تظن أو أن تضني على نفسك بهذا الخير العظيم وشرف آخر لهذه الصلاة العظيمة يفوز بها أولئك الذين شهدوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيا من أردت قطف الحسنات سهلة، إن شهودك لصلاتي العشاء والفجر في جماعة كقيام ليلة كاملة، فما أغلاها من فرصة، ومن ضيعها فهو من أغبن الخلق. فيا غافلا ويا نائما ملء جفنتك، تنبه واعلم أن الموت قد يأتيك بغتة، فتزود لدارك الأخرى قبل أن يحال بينك وبين الصالحين. إخوتي الكرام، أعلم أن التهاون في شهود صلاة الفجر صفة من صفات المنافقين وعلامة أهل الغفلة المفرطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. الله، انظروا إخوتي الكرام، هل ترضى لنفسك أن تكون من المنافقين؟ اعلم أيها النائم عن صلاة الفجر إن الشيطان سخر منك وتلاعب بيك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح وقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال أذنه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ويضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل، فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، كلها إن قلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فعجبا لكثير من المسلمين يغفلون عن إجابة نداء الله تعالى، ولكنه إذا حانت ساعة الوظيفة بادروا سريعا. النهاردة عندي موعد مع الدكتور. ساعة كام؟ أي ساعة؟ مسافر رايح لبريزبن، الطيارة الساعة 3 الصبح. لا، لازم أخد الطيارة، تروح علي الطيارة. لكن لما ربنا يقول لنا اصحى الساعة 4، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، نام شخر. عجباً
إذا أذن المؤذن الصلاة خير من النوم. شفت الهدوء والسكون كأن النداء لمجهول، وبعد ساعات قليلة بينقلب الهدوء إلى ضجة وحركة ما بتنقطعش، الكل بيلهس ورا الدنيا الفانية. فسبحان الله، كانوا فين كل دول الناس قبل شوية؟ فحاسب نفسك أيها العاقل، مع أي الفريقين أنت؟ مع المسارعين لتلبية نداء الله تعالى، أم مع الملبين لنداء الدنيا؟

إخواتي في الله، إن السبب الرئيسي في تخلف الكثيرين عن صلاة الفجر هو أعراضهم عن أداء الصلوات في المساجد واعتيادهم لإقامتها في البيوت، فالواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في المسجد، ولا يجوز له التخلف إلا لعذر شرعي. فالمداومة على إقامة الصلاة في المسجد بتحبب للمصلي إتان المساجد وتهون عليه المحافظة على الصلوات فيها، ومنها صلاة الفجر. لكن هناك اللي تعود أنه يصلي في المسجد لكنه تهاون في شهود صلاة الفجر، وده علته أنه لم يأتي بالأسباب المعينة على شهود صلاة الفجر. الأسباب المعينة على صلاة الفجر أو المعينة مش معينة هي. أولا النية الصادقة، إن الواحد ينوي إنه حيصحى من كل بدء على صلاة الفجر، حصحى خلاص، والعزم على شهودها، إذ إن الكثيرين لا يستحضرون النية الصادقة، بل يرتمي واحد منهم على فرشته وفي نيته إنه إيه ياخد نصيب كبير من الشخرة والنوم. ثانيا استحضار فضل شهودها وما فيها من الأجر والثواب العظيم، إنه يفتكر اللي إيه أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته من النعيم الباقي من الجنات. ثالثا النوم، إنك تنام طاهر على الوضوء مع المحافظة على أذكار النوم وسؤال ربنا سبحانه وتعالى إنه يعينه على ذلك. رابعا الاستعانة بالأسباب الحسية كاتخاذ المنبه والاستعانة بالأهل والأصدقاء في التنبه والنوم في مكان يسمع فيه النداء. خامسا النوم بدري طبعا وعدم السهر، لأنه ده أنشط للجسم. سادسا الابتعاد عن قرناء السوء والمتهاونين في شهود الصلوات في المساجد، واتخاذ الإخوة الصالحين اللي بيعينوك على طاعة الله تعالى. أخيرا فلو صدق المسلم في نيته واتخذ تلك الأسباب فسيوفق إن شاء الله لشهود صلاة الفجر، وشهد شاهد من أهلها. قال ذلك اليهودي: لن يستطيع المسلمون أن ينتصروا علينا حتى يكون عددهم في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة الجمعة. والحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وأصحابه والتابعين. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وقنا عذاب القبر وعذاب النار، واجعل دعاءنا مستجاب في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كروبنا وكروب جميع المسلمين، وأزل همومهم وخفف عنهم وعنا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين.

أحبتي الله، قصص واقعية لزوجات صالحات جميلة جدا. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالزواج علاقة مقدسة بتجمع بين راجل وامرأة على الود والرحمة والاحتواء، والزوجة الصالحة الحافظة لزوجها وبيتها هي نعمة، نعمة من الله عز وجل وخير متاع الدنيا، خاصة لو كانت تتمتع بالأخلاق الكريمة والحكمة، ما بيصدرش منها القول البذيء أو الكذب، بتكون مؤمنة ملتزمة في شرائع الله عز وجل وأحكامه. وهنا القصة تقول: كان هناك زوجة كريمة الخلق طيبة جدا، بتعامل جوزها معاملة حسنة وبتحاول إسعاده وإرضاؤه بكل الطرق، لكن زوجها كان رجل عصبي المزاج صعب إرضاؤه، كان ما بيهتمش لمشاعرها وكان دايما بيسبب ليها الألم والحزن بسبب كلماته القاسية. كانت الزوجة كل ما حاولت إنه تعمل له أطيب الأكل بمنتهى الحب والرضا، كان في كل مرة بيدوق أكلها وبيزعق فيها وبيقول لها إنه الأكل ده مش كويس، سيء جدا، ومحتاج المزيد من الملح والمنكهات. كانت الزوجة بتحاول إقناعه إنه الأكل لذيذ وما فيهوش عيب، لكنه كان بيستمر في اتهامها وبالعجز وعدم قدرتها على الطبخ كويس. استمروا على الحالة دي لسنوات طويلة، وهي بتتحمل كلماته القاسية وانتقاداته اللي ما بتنتهيش، وكان دايما بيقول لها انه كل النساء اللي بيعرفهم افضل واحسن منها. ومرت الايام وسئم الزوج من زوجته وقرر انه يهددها بالزواج من ست تانية لو ما تغير لو ما غيرتش من طبخها السيء، وحتى كمل خطته ويهمها بنيته الحقيقية في الزواج. جاب فستان الزفاف وحطه في غرفتها حتى تنطبق حيلته، وفي يوم الزفاف الوهمي دخلت الزوجة الغرفة وحطت ورقة جوه الفستان، ولما جه المساء دخل الزوج ومسك بالفستان حتى يرجعه لأصحابه، وإذا بيه بيلاقي الورقة، وأخذ بقى يقراها وجات له الصدمة. كانت الرسالة بتقول: عاوز أقول لك يا أختي إن سبب الزواج ده هو إنه طعامي ما فيهوش ملح والمنكهات، وزوجي العزيز مريض والأطباء بيمنعوه من أن يأكل الأكل اللي عليه أي ملح أو منكهات، لكني مش عاوزة أني أقوله عن مرضه حتى ما يخافش ويقلق، وخبيت عنه الموضوع وتحملت انتقاداته دايما، رجاء ما تحطيش له الملح أو المنكهات في الأكل فهي بتضره جدا. العبرة من القصة يا أحبابي، في الكثير من الأحيان بتلاقي اللي بيحبوك بيتصرفوا بشكل ما بتفهموش وغير مبرر بالنسبة ليك، ويمكن تعتقد إنهم بيزعجوك أو بيسببوا لك المشاكل وهم إنهم مش مبالين بيك، لكن الحقيقة إنهم بيخافوا عليك بيحرصوا على مصلحتك. عجبتكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب المصري ومع الفوائد الصحية الجديدة لهذا اليوم. فوائد جديدة دائما ومفيدة. رح نتكلم عن اللحوم الحمراء. بيقولوا اللحوم الحمراء بترفع الإصابة بسكري الحوامل. توصل باحثون إلى أن تناول المرأة الحامل اللحوم الحمراء بيزيد من احتمالية إصابتها بسكري الحمل، وهو أمر بيحمل مخاطر كتيرة على صحة الأم والجنين. وتعد اللحوم الحمراء من أغنى المصادر بالبروتين الحيواني، وتشمل المصادر التانية للبروتين لحوم الدواجن والأسماك والحليب ومنتجاته. أما على صعيد النباتات فتمثل البقوليات كالفول والعدس والفاصوليا أشهر مصادر النباتية للبروتين.

ويحدث مرض السكري الحمل عندما ترتفع مستويات الجلوكوز في دم المرأة الحامل عن حد معين، ويؤدي ذلك إلى تعريض الطفل لعدة مخاطر، منها زيادة وزنه وتضخم الأمر اللي قد يجعل خروجه عند الولادة أمرا صعبا بسبب زيادة عرض الكتفين، مما قد يستلزم إجراء عملية قيصرية، كما تزداد احتمالية الإصابة باليرقان. أما الأم فتزداد عندها مخاطر الالتهابات واحتمالية الإصابة بتسمم الحمل.

ويشكل البروتين جزءا أساسيا من عملية إنتاج الجلوكوز وتحويله في الجسم البشري، مما دفع فريق البحث إلى التساؤل عن وجود علاقة بين كمية ونوعية البروتينات في غذاء الأم واحتمالية إصابتها بسكر الحمل. وقام الفريق بمراجعة بيانات 21,457 حالة حمل مسجلة من 15,294 أما خلال الفترة بين عامي 1991 و2001، إذ درس العادات الغذائية المسجلة للأمهات من حيث كميات ونوع الأطعمة بالإضافة إلى بيانات المواليد. وتبين من النتائج اللي اتنشرت مؤخرا ارتفاع معدل الإصابة بسكر الحمل لدى الحوامل اللواتي اشتمل نظامهم الغذائي على كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، في حين سجلت النساء اللواتي حصلن على البروتين من مصادر تانية كالأسماك والدواجن والبقول والمكسرات معدلات أقل للإصابة بسكري. وخلصت الدراسة إلى أن زيادة مأخوذة المرأة الحامل من البروتينات النباتية وخاصة المكسرات بيخفض من مخاطر إصابتها بسكر الحمل.

ولهذا ينصح الباحثون باعتماد برنامج غذائي متوازن يركز على الخيارات النباتية ويقلل من تناول اللحوم الحمراء، مما ينعكس إيجابياً على صحة الأم والجنين.

مكملات الكافيين تضر القلب. حذر المركز الألماني لتقييم المخاطر من تناول المكملات الغذائية المحتوية على الكافيين أو السينيفرين.

إذن أحبتي الله، حذر المركز الألماني لتقييم المخاطر من تناول المكملات الغذائية المحتوية على الكافيين أو السينفرين والمستخدمة لزيادة النشاط الرياضي أو التنحيف، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية. وأوضح المركز الذي يتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا له أن مادتي السينفرين والكافيين تتسببان في ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب. وأوضح المركز أنها لا تتناسب مع الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو يعانون من زيادة الوزن أو من الإصابة بأحد أمراض القلب، محذرا الحوامل والأمهات المرضعات وكذلك الأطفال من استخدام هذه المستحضرات أيضا. ونظرا لإمكانية أن تتسبب مثل هذه المستحضرات في حدوث تأثيرات عكسية عند تناولها مع الأدوية الأخرى، فقد شدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب المعالج أولا قبل تناولها. ويحذر المركز ممارسي الرياضة من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو السينفرين كالقهوة مثلا أو مشروبات الطاقة أو عصير البرتقال مع تلك المستحضرات، لأن الجمع بين هذه المستحضرات والمشروبات في نفس الوقت يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأزمة قلبية بعد ممارسة الرياضة.

وهنا أحبتي الله نصائح لمرضى السكري، التغذية السليمة لمرضى السكري. مثل ما بنعرف أحبتي الله، يعد السكري من الأمراض المزمنة والتي مفاتئت أن تزايدت معدلات الإصابة بها في مختلف أرجاء العالم بما فيها دول العالم العربي، حيث أشارت الإحصائيات الواردة عن تقرير منظمة الصحة العالمية OMS إلى تمركز دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا بمعدل 24% من مجموع السكان. ويرجع أكثر الخبراء تفشي هذا المرض إلى نمط الحياة المتبع من خلال طبيعة المأكولات، قلة الحركة، فكما يقول المثل في الحركة بركة، والناس ما بتتحرك وبيزيد وزنها وبيحصل معها مرض السكري. ولتقليص الأضرار الناجمة عن هذا المرض ينصح المختصون بمحاولة الالتزام بالوزن الصحي حسب طول الإنسان، ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا على الأقل، انتهاج نظام غذائي متوازن، اجتناب تعاطي التبغ.

في عندنا نصائح مهمة للعناية بأسنان الأطفال. يعني اليوم أوقات بننظر ونلاقي بعض كتير من الأطفال أسنانهم سود من كتر طبعا عدم الاعتناء بالأسنان وكتر الحلويات والشوكولات للأطفال، وهذا خطأ كبير فادح. نصائح للعناية بأسنان الأطفال. تنصح جمعية أطباء الأسنان الأمريكية الأمهات بالبدء بالعناية بأسنان أطفالهم حال بزوغها لما بيطلعوا يعني، وذلك للأهمية الكبرى التي تطلع بها الأسنان اللبنية في تطور الطفل الجسدي والنفسي. ويبلغ عدد الأسنان اللبنية 20 سنا، تبدأ في البزوغ عند عمر 6 أشهر وتكتمل في عمر 3 سنوات، وتسقط فيما بعد لتبزغ مكانها الأسنان الدائمة. ويعتقد الكثير من الآباء والأمهات بعدم أهمية الأسنان اللبنية لأنها مؤقتة، مما يدفعهم إلى إهمالها وعدم العناية بنظافتها، والنتيجة حدوث التسوس الذي قد يتطور ويتفاقم مؤثرا على لب السن، مما يزيد من مصاعب العلاج وكلفته. وتطلع الأسنان اللبنية بعدة مهام، فهي وسيلة المضغ وتقطيع الأكل، وتساعد على في تشكل الأحرف والنطق، كما إنها بتعطي الطفل الشعور بالثقة من خلال مظهرها الجميل والأبيض. وفي حال تسوسها قد لا يجد الطبيب بدا من خلعها، مما يؤثر على مضغ الطفل ونطقه، كما قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل تقويمية عند بزوغ الأسنان الدائمة، لأن إحدى وظائف الأسنان اللبنية حفظ المسافة اللازمة لبزوغ الدائمة. والنتيجة أن الضرس الدائم قد لا يجد فراغا كافيا للبزوغ، مما يؤدي إلى بروزه بشكل مائل. وتنصح الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان الأهل بالأمور التالية: البدء بتنظيف فم الطفل ولثته بعد عدة أيام من ولادته، وذلك باستخدام قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء لإزالة بقايا الحليب الذي قد يتخمر في الفم. البدء بتفريش الأسنان اللبنية حال بدء بزوغها على عمر 6 أشهر، وذلك باستعمال فرشاة صغيرة وماء فقط. بعد بلوغ الطفل 2 سنين يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان، إذ توضع على الفرشاة كمية صغيرة جدا من المعجون بحجم حبة البازلاء، وتفرش الأسنان، ثم يبصق الطفل المعجون، ويجب الحرص على عدم بلعه. حال بزوغ عدة أسنان في فم الطفل، يجب تنظيف أسنان الطفل باستخدام الخيط الطبي مرة واحدة في اليوم، وذلك لإزالة بقايا الطعام الذي يتجمع بين الأسنان، ولا تستطيع الفرشاة الوصول إليها وإزالتها. يستمر الأهل في تفريش أسنان أطفالهم حتى يصبح الطفل قادرا على التفريش لوحده وبصق المعجون، وعادة ما يكون هذا على عمر 4. ومع ذلك يجب مراقبة الطفل أثناء التفريش للتأكد من بصقه المعجون وعدم بلعه. الحقيقة معلومة
جدا رائعة ومفيدة للأطفال، ولكن قبل الأطفال للوالدين نكونوا حريصين على صحة ابنهم ويفرشوا لسنينه.

ومن أهم فوائد العسل الأسود بيحمي من سائر أمراض سوء التغذية. غذاء جيد في الجو البارد لأنه يمنح الجسم طاقة حرارية عالية ويتميز بسهولة هضمه. علاج فوري للضعف العام لأنه غني بمركب النياسين، غني بالكالسيوم المفيد للعظام، غني بالبوتاسيوم، ولذلك فإنه يحافظ على عمل القلب بصورة طبيعية ويخفض الضغط وبيبني عظام أقوى، غني بالحديد الضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء وبيحمي من الإصابة بمرض الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم، وأعراضه هي الإرهاق والتعب والتعرض للعدوى باستمرار. كمان غني بالأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والكبريت المفيدة لجسم الإنسان، وبتساعد في تقوية العظام والأسنان. كان العسل الأسود من الأغذية الأساسية اللي تربى عليها آبائنا وأجدادنا، حيث أن كل شيء في وقتهم كان طبيعي وغير مصنع، بل كانوا يصنعون كل أغذيتهم بأنفسهم.

دراسة بتقول تناول الشاي بيخفض فرص الإصابة بمرض السكر. توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الانتظام في تناول الشاي الأسود يعمل على خفض فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثاني بصورة ملحوظة. وأوضح الباحثون في معرض أبحاثهم اللي اعتمدوا فيها على تحليل البيانات الطبية المسجلة في أكثر من 50 دولة حول العالم يحرص مواطنيها على تناول الشاي الأسود بأن هؤلاء الأشخاص هم الأقل معاناة من اضطرابات آلية التمثل الغذائي في الجسم والتي تعمل بدورها على رفع مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني. كما وجد الباحثون أن ارتفاع معدلات استهلاك الشاي الأسود قد ساهمت بصورة كبيرة في تراجع معدلات البدانة بين الأشخاص الذين حرصوا على تناوله بصورة يومية طبقا لما ورد. يعتقد الباحثون أن عملية التخمير والتي تعطي للشاي الأخضر لونه الأحمر تسهم في إنتاج سلسلة من مواد الفلافونيد المضادة للأكسدة شديدة التعقيد، بتحمل الكثير من الفوائد الصحية للأنسو تشير. البيانات إلى أن الإيرلنديون هم أكثر الشعوب تناولاً للشاي الأسود، يليهم في المرتبة الثانية كل من البريطانيون والأتراك، لتسجل أمراض السكر والبدانة أدنى مستوى لها بين مواطنيهم، تليهم كل من البرازيل والمغرب والمكسيك.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية، وإن شاء الله نرجو أن نكون قد أفدناكم بهذه الفوائد الصحية المفيدة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وهنا قصة صغيرة أو قصيرة بعنوان إنه الصدق بيكفي. يحكى أن رجلا كان فيه كثير من العيوب، فحاول إنه يصلحها لكنه ما قدرش، فراح لعالم معروف بالتقوى والإيمان وشكى له عيوبه، وبعدين سأله عن وصية إنه يعالجها. فطلب منه العالم علاج عيب واحد من عيوبه. إيه هو يا ترى؟ تعرفوا إيه؟ هو الكذب. أيوة الكذب. وأوصاه بالصدق في كل حال. فتعجب الراجل وتساءل في نفسه عن العلاقة بين الصدق وباقي عيوبه، لكنه خلاص عزم على العمل بالوصية دي. ومرت الأيام والراجل كان عاوز يشرب خمرة، فجاب الخمرة وملى كاس منها، ولما قربها لبقه قال لنفسه: أقول إيه يا ترى للعالم لو سألني شربت خمر؟ أقول له إيه؟ يا ترى أكذب عليه؟ لا، مش هشربها أبدا، مشربهاش. وفي اليوم التاني الراجل عاوز انه يعمل ذنب تاني، فسأل نفسه: اقول ايه للعالم لو سألني؟ يا ترى اقول له عن الذنب ولا اكذب عليه؟ لا لا لا لا لا، مش هعمل الذنب ده. وبكده كل ما كان الراجل عاوز انه يعمل ذنب امتنع عن فعله حتى ما يكذبش على العالم. وبمرور الايام اتخلى الراجل عن كل عيوبه بفضل تمسكه بخلق الصدق. الصدق يا اخوانا الصدق.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء الصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.